0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: ثم صل على سيدنا.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
2: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. عن أنس بن مالك قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: فقم إليه فأعلمه. فقام إليه فأعلمه، فقال: أحبك الذي أحببتني له. قال: ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أولا، قالوا نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. وقالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، بل إن الإيمان بالله خالقا شيء، وتوحيد الله شيء آخر، وشتان بين الإيمانين. إن الإيمان بالله خالقا شأن معظم الناس، وربما كان هذا الإيمان ضعيف الأثر في سلوك الإنسان، ولكن الإيمان بأن الله واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته، وبأن الله جل جلاله بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. حينما يعتقد المرء اعتقادا جازما أن الله وحده المتصرف، وأن يد الله فوق أيديهم، وأنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حينما يعتقد أن الله وحده هو الذي يرفع، ووحده هو الذي يخفض، أن الله وحده هو الذي يعز، وأن الله وحده هو الذي يذل، أن الله وحده هو الذي يعطي، وأنه هو الذي يمنع، حينما تعتقد أن الله بيده كل شيء، أقرب شيء إليك وأبعد شيء منك، أقل شيء في نظرك وأكبر شيء في نظرك، أنت حينما ترى أن الله وحده يتصرف، تقطع علاقتك من بني البشر وتربطها بخالق البشر. المشكلة أن الله جل جلاله حينما وصف فحوى دعوة الأنبياء جميعا، قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تصور أنك دخلت إلى دائرة كبيرة فيها 100 موظف، وأن معاملتك لا يمكن أن يوافق عليها إلا المدير العام بالذات وبمقابلته شخصيا، هل تنصرف إلى سواه؟ تبذل ماء وجهك لغيره؟ هل تترجى موظفا صغيرا لا يقدم ولا يؤخر؟ هل تتضعضع أمام مدير عام في دائرته؟ أبدا. أنت حينما توقن أن الأمر كله بيد الله، تتجه إلى الله وحده. لذلك ما الذي يبعدك عن التوبة؟ الشرك. ما الذي يقرب من التوبة؟ التوحيد. حينما أرتكب خطأ وأخشى أن ينفضح، فأتصل بإنسان وأضمن أن يسترني، أنا مشرك. حينما آكل مالا حراما وأغطي هذا العمل بعلاقة مع قوي، أنا مشرك. أما حينما أعرف أن الله وحده هو الفعال، عند الغربيين الله خلاق وليس فعالا، هم يعتقدون وهما أن الله خلق القوي والضعيف وترك الضعيف للقوي. لا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، كل شيء بيده، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. هذا الإيمان أن الأمر بيد الله، وأن الأمر راجع إلى الله، وأن الله يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويضر وينفع. لكن علماء التوحيد جزاهم الله خيرا تمنوا على المؤمنين ألا يذكروا الضار إلا مع النافع، ولا المعطي إلا مع المانع. مانع معطي، ضار نافع، مذل معز. ذلك أن الله يذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويبتلي ليجزي. في إحدى خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أعرف أن الأمر بيد الله، وأنه ما يقع شيء في كون الله إلا بأمره، ترتاح نفسي ويخف الضغط علي ويذهب الحقد من قلبي،
من الذي يرتكب الخطأ ولا يتوب منه؟ حينما يرى الله بعيد، حينما يرى أن الأمر ليس بيد الله، بيد زيد أو عبيد، وأن الذي يعطي ويمنع فلان أو علان، هذا الذي يخشى عليه ألا يتوب. فحينما أوحد الله عز وجل أجد نفسي مسوقا إلى التوبة إليه. أبعد الناس عن التوبة المشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. المشكلة ليست في الشرك الجلي، الشرك الجلي لا وجود له في العالم الإسلامي، يعني مضى وانتهى، بل إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل إلا من الموحدين، إلا من ماتوا غير مشركين بالله. الحقيقة أنه في أول حلقة فيما أذكر بينت أن هناك ذنبا لا يغفر، صحيح. إنه الشرك. هذا الذنب لا يغفر ما لم يتب منه صاحبه. إنني حينما أشرك أتوجه لغير الله، وليس عند غير الله شيء، يعني لا أسمح لنفسي أن أقيم هذه الموازنة، ولكن سأقيمها توضيحا للحقيقة. يعني إنسان مشرك لم يذنب مقطوع عن الله عز وجل، إنسان موحد لو أنه أذنب أقرب إلى الله من ذاك المشرك. إنسان حينما يوحد الله تزل قدمه يتوب فيقبل، أما ذلك مستغني عن الله، المشرك مستغني عن الله. لو فرضنا أنه ذكي جدا وأراد الحفاظ على سمعته ومكانته، وهذا النموذج موجود، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبأ بالدين إطلاقا، لكن يعبد ذاته بدافع من عبادة ذاته، يخشى على سمعته فلا يكذب مثلا ولا يفعل شيئا يعني قبيحا، هو يحافظ على مكانته لكنه محجوب عن الله. لكن تجد مؤمنا موحدا يعني ارتكب خطأ، على خطأ المؤمن أقرب إلى الله من هذا الذي على صواب. العبرة أن تكون مع الله. أنا لا أقول هذا الكلام كي نخطئ معاذ الله، لكن أبين أن الإنسان حتى إذا أخطأ وكان موحدا فالطريق إلى الله سالك. إذا أخطأ وكان موحدا فباب المغفرة مفتوح، إذا أخطأ وكان موحدا باب التوبة مقبول. هذا الذي أريده. الآن في عنا شيء يعانيه المسلم إذا ذهب إلى بلاد الغرب، يجد صدقا، يجد أمانة، يجد استقامة، يجد إنجاز العمل في وقته المحدد.

يرتكبها هؤلاء وهم مرتاحون، أما إذا تعاملوا مع الآخرين كانوا صادقين وكانوا أمناء وما إلى ذلك. الحقيقة هذا مطب كبير يقع به المسلمون أحيانا. هناك أخلاق ذكية لا علاقة لها بالدين إطلاقا، لا تقدم ولا تؤخر ولا تقرب ولا تبعد. أنا حينما أكون ذكيا وأجد أن الصدق يزيد في أرباحي وأن إتقان الصنعة ترفع من اسم معملي وأن إنجاز وعدي يجعلني موثوقا عند الآخرين، أنا لا أعبد الله، أنا أعبد مصلحتي. أنا قلت مرة وكنت في بلاد الغرب، قلت إن كل إيجابياتهم إسلامية، لا لأنهم مسلمون ولكنهم لأنهم عبدوا المال من دون الله. فوجدوا بذكائهم أن تطبيق الأعمال الطيبة تزيد أرباحهم، أما إذا استفزوا أو إذا تضاربت مصالحهم ينقلبون كالوحوش الكاسرة. فأنا لا أريد أخلاق الأذكياء. مثلا لو جئنا بمدير معمل ملحد لكنه ذكي جدا وراقبناه شهرا تصرفاته، وجئنا بمدير معمل مؤمن إيمانا قويا، قد نفاجأ أن سلوك الشخصين متشابهان، لكن الفارق كبير في البواعث. المؤمن يطبق منهج الله لأنه يعبد الله، فله الدنيا والآخرة، أما ذاك أراد الدنيا فقط واستخدم ذكاءه للدنيا، فله الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو الإنسان. ينبغي ألا نخدع بشخص ليس مؤمن متفلت واقع في المعاصي والآثام ولكن تعجبنا أخلاقه. هذه أخلاق الأذكياء، لا بد من أن يكون هذا التطبيق نابعا من إيمانه بالله لا نابعا من مصلحته الذاتية. هذا الذي ألح عليه. أنا متأكد أن الجاليات الإسلامية في العالم الغربي لو أنها أقامت منهج الله عز وجل لكانت من أكبر الدعاة إلى الله. الناس لا يعجبون بصلاتنا ولا بصيامنا ولكن يعجبون بمعاملتنا. بل إن الله عز وجل حينما قال في دعاء قرآني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ما معنى هذه الآية؟ يعني المؤمن حينما يكذب لا سمح الله ولا قدر، أو حينما لا يتقن عمله، أو حينما لا ينجز وعده، ماذا يفعل؟ يفتن الكافر بكفره. الكافر يرى مؤمنا مقصرا غير متقن لعمله غير منضبط في سلوكه، فيتوهم أنه هو الصح وأنه هو الحق، يتشبث بكفره ويتوهمه حقا ويطعن بإيمان المسلم ويتوهمه باطلا. هي المشكلة. فنحن الآن لا نحتاج إلى من يلقي الكلام، نحتاج إلى من يعامل. يعني أنا أقول دائما أنا ألح على الدعوة الصامتة. الدعوة الصامتة لا كلام فيها، أما الاستقامة دعوة، الأمانة دعوة، الوفاء دعوة، الصدق دعوة، إتقان العمل دعوة، إنجاز الوعد دعوة، الرحمة دعوة. هذا الذي أقوله. ولا ينتشر الإسلام إلا بهذه الأخلاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عين عبد الله ابن رواحة أرسله ليقيم ثمر خيبر، أراد اليهود أن يرشوه بحلي نسائهم ليخفض التقييم فيعود عليهم ذلك بالربح. قال والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند محمد رسول الله، ولأنتم عندي أشر من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. قال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. أنا أرى أن الدعوة الصامتة هي الدعوة الحقيقية إلى الله، كما قال سيدنا جعفر كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجبار ونعبد الأوثان ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء.

فأنا أقول في نهاية هذه الحلقة، أنا حينما أوحد أكون أقرب إلى التوبة النصوح، أما حينما أشرك شركا خفيا أكون أبعد ما يكون عن التوبة النصوح. أنا حينما أوحد لا أرى إلا الله، ولا أرى ملجأ منه إلا إليه، فأتوب إليه. وحينما يضعف التوحيد أمارس كل ما أريد، وأغطي أفعالي التي لا ترضي الله بعلاقات وبوساطات وما إلى ذلك، وهكذا.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. عن هاني أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك. عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الصعودات، وفي رواية الطرق، فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قيل: وما حقه؟ قال: غض البصر ورد السلام وإرشاد الضال.
1: تستمعون إلى حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60 بعد 100.
1: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. الحديث 1715. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. الحديث 1716. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. الحديث 1717. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير. الحديث 1718. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث 1719. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي

0: النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الحديث 1720 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. الحديث 1721 عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1722 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 1723 عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. الحديث 1724 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. الحديث 1725 عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1726 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، نكمل تفسير ما بقي من آيات كريمات تليت في الحلقة السابقة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كانوا يدعون أنهم يعبدون الملائكة، وأنهم يعبدون عزيرا، وأنهم يعبدون المسيح. فقال الله تبارك وتعالى: هؤلاء الذين يدعون هؤلاء هم مخطئون فيما يفعلون. إن هؤلاء الذين يدعونهم، أي إن هؤلاء الذين يعبدونهم، يعني من الملائكة أو المسيح أو عزير، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الطاعة، ويحبون أن يطيعوا الله، أيهم أقرب، ويبحثون عما يقربهم من طاعة الله تبارك وتعالى، وإنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. كان بعض العرب يعبدون الجن، ولكن الجن أسلموا، والعرب الذين يعبدون الجن ما أسلموا. عجيب أمر العرب، عجيب فعلا. يعني العرب يا أخوة، الإسلام هو الذي جعل منهم أمة، فإذا تركوا الإسلام كانوا ولا قوة إلا بالله، لا شيء. انظروا، كانوا يعبدون الجن، لكن الجن أسلموا وهم لم يسلموا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يبحثون عن الأقرب إلى الله حتى يكونوا معه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الرجاء والخوف يا أخوان جناحان لا بد منهما للمسلم، ولذلك إن الله لا يجمع لعبد بين أمنين ولا بين خوفين، من أمنه في الدنيا لم يأمنه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا لم يخفه في الآخرة. سبحان الله. اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلنا من الذين يخافونك في هذه الدنيا ويأمنونك في الآخرة، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محظورا، أي ينبغي أن يخافه الناس وأن يحذره الناس، وأي شيء أعظم من عذاب الله ينبغي أن نحذره أيها الإخوة؟ الفقر؟ لا والله أبدا. المال، الرزق، كل خير بيد الله. يا أخوة، إن عذاب ربك كان محظورا. المسلم الحق هو الذي يخاف عذاب ربه تبارك وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة، فرأى بعضهم أن القرى جميعها، الطائع منها وغير الطائع، ستهلك قبل يوم القيامة، وبعضهم رأى أن هذه الآية الكريمة إنما تشمل القرى العاصية فقط، الذين كذبوا أنبياءهم. ولعل هذا الرأي هو الذي أختاره لكم أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات. كان ذلك في الكتاب مسطورا، أمر مقرر في اللوح المحفوظ. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني الذي منعنا أن نعطي كل قوم ما طلبوا، وأن نعطي قومك أيها النبي ما طلبوا من الآيات المحسوسة، ما منعنا إلا أن كذب بها الأولون، أي آتيناهم هذه الآيات الحسية ومع ذلك كذبوا بها. وأتينا ثمود الناقة مبصرة، أتينا ثمود الناقة آية واضحة. وقد تقدم معنا في هذه الصورة يا أخوة، وجعلنا آية النهار مبصرة، وهنا آتينا ثمود الناقة مبصرة. فالقرآن الكريم قد يستعمل الكلمة في أكثر من معنى، لكن الأصل واحد. فجعلنا آية النهار مبصرة أي واضحة من أجل أن يعمل الناس، وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فظلموا بها وعقروها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل بالآيات إلا من أجل أن نخوف الناس حتى لا يجرؤوا على الباطل وحتى يرجعوا إلى الحق. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم قدرة، وأحاط بهم علما، وأحاط بهم من كل شيء تبارك وتعالى، فهو خالقهم فكيف لا يحيط بهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وعلى اختلاف الناس في هذه الرؤيا، لكن أصح ما قيل فيها إنها الإسراء والمعراج. والتعبير عنها بالرؤيا لا يدل على أنها رؤيا منامية، لأن الرؤيا كما تستعمل في الرؤيا المنامية تستعمل كذلك في الرؤيا التي تكون في اليقظة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، آمن بعضهم وكفر بعضهم، حتى إن بعض من كان إيمانهم ضعيفا ارتدوا كما قالت الروايات في السيرة النبوية. والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، وإنما الملعون الذين أنكروها، كما روي عن أبي جهل أنه دعا بتمر وزبد وقال تزقموا، وقال إن محمد يزعم أن هناك شجرة في النار، وهذا من فرط جهله والله. والشجرة الملعونة في القرآن، ثم قال ربنا: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كما أن القرآن الكريم لا يزيدهم إلا نفورا، فإن تخويف هؤلاء لا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهذا من فرط قسوة قلوبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وسيلاقون جزاء ذلك كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً.

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً.

كم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً.

0: فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. هذه قصة آدم يا أخوة مرت معنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر، ولكن كل سورة تحدثت عن القصة من جانب كما قلت لكم من قبل. ولنستمع إلى ما جاء في هذه السورة الكريمة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وفي سورة أخرى: من تراب. وفي سورة الحجر: من صلصال من حمأ مسنون. وقد حدثتكم عن هذا كله من قبل يا أخوة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يقول إبليس اللعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي أخبرني عن هذا الذي كرمته علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة وأبقيتني ولم تمتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستولين عليهم. ويقال في تحنيك الدابة حينما يضع في فمها اللجام أو الرسن. ومعنى الآية أنني سأضلهم كما قال في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول الله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي سيكون الجزاء الأوفى لك ولهم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي استثرهم واحملهم على ما تريد منهم بصوتك، ثم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. والجلبة هي الصوت، أي حاول كل ما تستطيع أن تجلب عليهم وأن ترفع صوتك عليهم وأن تغويهم بخيلك ورجلك. الخيل يا أخوة المقصود بها هنا راكبو الخيل الفرسان، ورجلك يعني الذين يسيرون على أرجلهم. فخيلك وأرجلك معناها جنودك الراكبون على الخيل وجنودك السائرون على الأقدام. وهذا كناية يا أخوة عن أن الله يقول لإبليس اللعين: حاول بكل ما استطعت أنت وجنودك أن تغوي هؤلاء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. بالأموال، فمشاركته لهم بأموالهم أنه يحل لهم الحرام ويشجعهم عليه، ومشاركتهم له بالأولاد أنه يأمرهم بقتلهم أو يأمرهم بأن لا يربوا تربية صحيحة على الدين. وعدهم بأنك ستأتي لهم بالدنيا وبالرزق وبكل شيء، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كذبا وافتراء. ثم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم، وقد اعترف اللعين بهذا في قوله: إلا عبادك منهم مخلصين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكفى بربك وكيلا، وكيلا على حب الخير لعباده وعلى هدايته لعباده. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يجريه بقدرته تبارك وتعالى لتبتغوا من فضله من الرزق حينما تركبون البحر في تجارتكم وأموركم وجهادكم. إنه كان بكم رحيما، وهو رحيم دائما بعباده تبارك وتعالى. ثم يبين الله طبيعة هذا الإنسان يا أخوة: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، حينما يكون الموج موجا عاتيا لا تدعون إلا الله تبارك وتعالى، فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أعرضتم عن الحق. وهذه طبيعة الإنسان، يكفر النعم دائما. لماذا أيها الناس؟ أفأمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر؟ حينما نجاكم إلى البر لماذا أعرضتم ولماذا كفرتم؟ إن القادر على أن يغرقكم في البحر قادر على أن يخسف بكم البر كذلك. أفأمنتم أن يخسف الجانب البر أو يرسل عليكم حاصبة؟ والحاصب يا أخوة هو الريح الذي في البحر، ثم لا تجدوا لكم وكيلا ينجيكم من عذاب الله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى؟ أم أمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ يا أخوة، الريح التي في البر تسمى حاصبة، والريح التي تكون في البحر تسمى قاصفة. حاصب ريح البر، قاصف ريح البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة، لا تجدوا من يطلب بحقكم وبديتكم وبأموالكم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. تلكم يا أخوة طبيعة الإنسان، لكن المؤمنين ليسوا كذلك، ولذلك المؤمنون دائما يشكرون الله في السراء والضراء، يشكرون الله على نعمه ويخافون عقابه، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا، المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا، أكيد، إنما في الأرض، يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ تع المخدرات مفسدون مثلا، تع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني، المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله، إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني، نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عمن قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم يمثل علينا، وعم بهرج، وعم بزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحته، نار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تشترونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: إيكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وآباءكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 38 211 0.

اسم له تاريخ. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالماً من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوماً يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
5: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
6: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي، شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك اف ام. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك انت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة اف ام.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: للسياحة والسفر تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382 الزرقاء الجديدة 05385-6030 تسابيح خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمني لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول، 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة، نبدأها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الطائف، بعد أن انكسر جيش ثقيف في غزوة حنين التي كادت تقضي على المسلمين فعليا لولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله عز وجل في حنين، يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة باتجاه الطائف. أما مالك بن عوف اللي هو قائد هذا الجيش، فتحصن في الطائف وكان قد جهز في الطائف يعني ما يؤهله لحصار طويل مدته سنة. طبعا فعليا الطائف كانت أصلا هي منطقة مرتفعة، يعني أهل السعودية اليوم بيعرفوا الطائف جيدا. الطائف مرتفعة حوالي 3000 متر تقريبا فوق سطح البحر، بتكون الجو في مكة مختلف تماما عن الطائف، فيها زروع، فيها ثمار مشتهرة جدا بالعنب ومشتهرة بالفواكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي يعرف طبعا هذا، ويعرف أن عندهم ماء كثيرا وأن عندهم طعاما كثيرا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحاصرهم حتى يعني يضعف قوتهم وبالتالي يستسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في الطائف قريبا من حصن مالك ابن عوف وعسكر هناك. لاحظوا أيضا هنا فرض المكان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه موجود أمام الطائف، هو لم يكن يخطط فعليا للدخول على الطائف، وبالتالي هو مجبر الآن على أن ينزل في منطقة محددة. هذا الحصار كانت مدته طويلة جدا، يعني الإمام مسلم في صحيحه يذكر فعليا أن الحصار امتد 40 يوما، بعضهم بيقول 20 بعضهم، لكنه على الأرجح هو 40 يوما، تقريبا أكثر من شهر، فترة طويلة جدا كان فيها رمي للسهام والنبل ومقاذفات. والنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أنه يغير مكانه أكثر من مرة في هذه الحادثة، اضطر أنه يروح من جهة إلى أخرى لأنه في كل مكان كانت السهام تصلهم بسهولة. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم هناك في مكان يعني قريب في مسجد اليوم موجود في الطائف عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك لأول مرة في حياته نصب المنجنيق. إيش هو المنجنيق؟ المنجنيق طبعا هي آلة، طبعا في ذلك الوقت المنجنيق مش مثل المنجنيق الذي تطور فعليا في عهد الاحتلال الصليبي أو في غيره، لا المنجنيق كان بسيط في ذلك الوقت، يعني مثل قطعة من الخشب توضع بشكل معين ويرمى بها الحجارة بشكل قوي على الحصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة استعمل المنجنيق حتى يعني يهدم هذا الحصن، ولكنهم لم يستطيعوا. فالمسلمين يحاولون أن يدخلوا الحصن أكثر من مرة، فبيرموا عليهم زيتا مغليا وسكك محمية محمى بالنار إلى آخره، ويرمونهم بالنبل في كل مكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يستخدم معهم طرقا مختلفة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بين الناس: أيما عبد خرج من هذا الحصن إلينا فهو حر. فبالتالي طبعا ليش هذا الكلام بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتالي يريد أن يوقع بينهم الفرقة في الداخل، خاصة إنه العبيد طبعا لا يحبون العبودية، وبالتالي لما واحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما تصل إلينا أنت حر، مباشرة هذا الكلام يؤذي سادتهم ويؤذيهم، لأنهم يعتمدون على العبيد كثيرا في كل شيء حتى في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد يخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم عدد لا بأس به فعليا، يعني قيل إنهم 23 رجلا خرجوا باتجاه المسلمين، من أحدهم حتى يعني أبو بكر نزل من الحصن عن السور، هيك نزل مباشرة بحبل، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم جميعا وقال: أنتم عتقاء، أنتم أحرار، أمام البقية لي، حتى يشجع بقية العبيد على أنه أخرجوا إلينا. واستعصى الحصن على النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الخبر أنه في ماء في الداخل وفي طعام وفي زروع وفي أشياء كثيرة تكفي سنة كاملة، بينما نحن في الخارج ملزمون بهذا المكان، إحنا في مكان صعب، حجارة، منطقة صخرية صعبة، ولسنا في منطقة مفتوحة، وبالتالي نصاب بجراح شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه استشار واحد من الناس اللي حواليه، طبعا بعضهم يذكر إنه هو نفسه نوفل ابن معاوية اللي نقض صلح الحديبية، بعضهم يذكر ذلك وبعضهم يذكر أسماء أخرى. إلا بهمنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشار ماذا نفعل، فقيل له: يا رسول الله، هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، يعني إن استطعت إنه تضلك فترة طويلة راح تغلبهم، وإن تركته لم يضرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يغادر، قال: خلص سنرفع الحصار، وقال: إن قافلون غدا، أذن يا عمر في الناس بذلك. فصار يقول: يا رسول الله نتركهم؟ لا والله لا نتركهم حتى نفتحه. فعند ذلك قال: أغدو، يلا أنت حري، بدكم مش بلاش. في الصباح في اليوم التالي بدأوا يقاتلون ويقاتلون ويقاتلون ولم يستطيعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا قافلون غدا. فعند ذلك كلهم سكتوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يضحك، قلت لكم من امبارح، يعني لاحظوا يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هم لا يريدون، بدهم يفتحوا الحصن، فقال: أنتم أحرار، مع أنه يقول لهم: إنا قافلون غدا. لاحظوا ما إجا وقال لهم: أنا أمرتكم بأمر، نقطة، لا تناقشوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح المجال للصحابة لكي يعبروا فعليا عن رأيهم ويعبروا عما يريدون. فلما تجهزوا للخروج جاء واحد من الصحابة من كثر ما تأذى المسلمين من حصار الطائف، قال: يا رسول الله أدعو على ثقيف. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال أحدهم: هلك الثقيف، راحت خلاص انتهت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. إخواننا، لأجل ذلك ثقيف أسلمت اقتناعا، أسلمت وآمنت اقتناعا مش بالقوة. طبعا هذا الكلام سنذكره في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، كيف أسلمت ثقيف، ولكن اللي بهمني هنا أنه دعا هذه الدعوة الجميلة، ثم ذهب بنفسه من الطائف حتى نزل بالجعرانة، وبدأ ينتظر في الجعرانة لعل ثقيفا، يعني وهوازن يسلمون، تقريبا حوالي 13-14 يوم وهو جالس هناك، أسبوعين لا يريد أن يقسم الغنائم، ينتظر لعل هوازن وثقيف يعني يأتون تائبين فبيأخذوا كل أموالهم، بيأخذوا كل شيء. فلما طال عليه الأمر خلص، يعني والناس صارت تسأل: يا رسول الله متى توزع الغنائم، متى توزع الغنائم؟ عند ذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى توزيع الغنائم خلص. فبدأ يوزع الغنائم على الناس، أكثر ناس أخذوا من هذه الغنائم كانوا منين؟ من الطلقاء اللي مبارح لسه أسلموا، والذين فر أغلبهم على فكرة في غزوة حنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن ذلك، وكان يعطيهم عطاء كبيرا جدا، يعطيهم يعني بالمئات من الإبل والغنم وغيره. يعني يأتي أحدهم يقول: يا رسول الله أنا أريد أغناما، فيقول: ترى هذا الوادي كل ما في هذه الأغنام لك، يلا مع السلام. ويا رسول الله أنا أريد إبلا، طب خذ 100 من الإبل، طيب وابني خذ له كمان 100، وابني الثاني خذ له كمان 100. فيوزع الغنائم بشكل كبير جدا، يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم بشكل كبير جدا. ليه؟ وهؤلاء بعض الناس الذين يعني نستميلهم بالحكمة، نستميلهم إلى هذا الدين ولو كان بعرض من الدنيا. في بعض الناس هيك طبيعتهم إخواننا، فبالتالي ما تستقل أنت بهذه الأمور وتقول: لا يجوز، كيف أنا أعطيهم من أكثر من الناس وأكثر من غيرهم، يعني إما أن يدخلوا باقتناع أو لا يدخلوا. لا، القضية ليست كذلك، القضية يعني تحتاج منا إلى الحكمة في التعامل مع هؤلاء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويعطيهم ليحببهم أكثر، حتى إن واحد منهم صار ينادي ويقول: والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. حتى إنه في مرحلة معينة ازدحموا على رسول الله عند نخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد ما ازدحموا عليه، يقول: أيها الناس، يعني اهدوا، يعني ما لي من فيئكم والله إلا الخمس، والخمس بعد ذلك مردود عليكم، لأن الخمس لله ولرسوله يوزع بعد ذلك على من؟ على الفقراء والمساكين وغيرهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من كل ما يريدون، ولكن بقيت مجموعة واحدة من المسلمين لم يأخذوا شيئا، هم مجموعة واحدة، الأنصار. أعطي المهاجرون خاصة الفقراء، أعطي أكثر ناس أخذوا المؤلفة قلوبهم المسلمين الجداد، لكن الأنصار لم يأخذوا شيئا. فالأنصار وجدوا في أنفسهم زعلوا، ضايقوا، وصاروا يتكلمون في بينهم وبين بعضهم، وبعضهم يقول للثاني، يقول: لقي والله رسول الله قومه، يعني اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قومه خلاص ونسينا. فسعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة كان خلص اللي في قلبه على لسانه زي ما بيقولوا اليوم، فذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله بكل وضوح: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وطيب وأنت يا سعد ما رأيك؟ فقال: يا رسول الله، إنما أنا امرؤ من قومي، يعني أنا بالنسبة إليه كمان زعلان زي زيهم. بكل وضوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم: مش مشكلة، ادعوا لي قومك. فدعاهم وجلسوا في حظيرة يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وجلس إليهم ثم قال كلام جميل، قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، يعني بلغني عنكم شيء، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، حزنتم في شيء مني، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ فنظروا وقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألا تجيبونني؟ أجيبوا. فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ يعني لله ولرسوله الفضل والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، صح كلامكم، لو أردتم أن تردوا علي هذا الكلام لقلتم لي: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يعني وجدتم علي بسبب لعاعة من الدنيا، زعلت مني بسبب هذا الشيء البسيط الذي أعطيته من الدنيا لهؤلاء الناس لأتألف قلوبهم حتى يسلموا، ووكلتكم، يعني أنا أثق في دينكم أصلا، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. عند ذلك بكوا من هذا الكلام الجميل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقالوا: رضينا برسول الله، خلاص نحن نقبل بك يا رسول الله، يعني أنت تكفينا من الدنيا كلها. عند ذلك تفرقوا، وقد عاد إليهم يعني ثقتهم بأنفسهم، وفهموا ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. عند ذلك جاء وفد هوازن، لسه ثقيف لا، وفد هوازن، بعض القبائل من هوازن جاءوا ويريدون أن يسلموا. فقالوا: يا رسول الله، يعني من علينا بالسبي والأموال، أعطينا إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني أنا وزعت، يعني فعليا ما تريدون، أبناؤكم نساؤكم أم أموالكم؟ فقالوا: نحن نريد أهلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت غدا الغداء فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد إلينا سبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حكى لهم إيش يعملوا. فلما فعلوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فالمهاجرون والأنصار قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله. و صارت تقول القبائل كلها باستثناء قبيلة واحدة، الأقرع بن حابس، قال: أما أنا وبنو تميم فلا، لا نريد. لكن كل المجموعة الأخرى قالوا: نردهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأقرع بن حابس بعد ذلك أرضاهم ورد السبايا لهم، وانتهى الأمر على ذلك. حادثة واحدة فقط حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء توزيع الغنائم، أن رجلا جاءه أثناء توزيع الغنيمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم ولا يعطي البعض الآخر، إيش قال له؟ قال له: اعدل يا محمد. فغضب رسول الله حتى احمر وجهه، قال له: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ فعمر لما رأى ذلك قال: يا رسول الله، ذرني أضرب عنقه هذا المجرم الوقح الذي يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أتقى من رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من هذا الرجل يخرج من ضئضئ هذا قوم تستقلون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء الناس سيأتون قريبا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم إذا خرجوا أول مرة، إذا خرجوا أنه يكون معهم رجل عنده غدة في عضده كالثدي، في رأس عضده كالثدي. هذا الأمر سنذكره جيدا هذه الكلمة لأنها ستكون نبراسا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان ضد الخوارج. هذا الرجل الذي خرج كان من أول الخوارج الذين يرون أنفسهم أتقى من أصحاب رسول الله. هذا الرجل كان يرى نفسه أتقى حتى من رسول الله. هنا الوقاحة عند هؤلاء الناس. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من هذا الأمر واعتمر عمرة الجعرانة وعاد الجعرانة لأنه من الجعرانة أحرم وذهب إلى مكة معتمرا وعاد إلى المدينة مظفرا بعد أن فتحت مكة وكل ما حولها وانتهى الأمر على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع

0: التواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com 0374-74-24.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم، أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام، إخواني مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أولا، قالوا نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. وقالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، بل إن الإيمان بالله خالقا شيء، وتوحيد الله شيء آخر، وشتان بين الإيمانين. إن الإيمان بالله خالقا شأن معظم الناس، وربما كان هذا الإيمان ضعيف الأثر في سلوك الإنسان، ولكن الإيمان بأن الله واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته، وبأن الله جل جلاله بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. حينما يعتقد المرء اعتقادا جازما أن الله وحده المتصرف، وأن يد الله فوق أيديهم، وأنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حينما يعتقد أن الله وحده هو الذي يرفع ووحده هو الذي يخفض، أن الله وحده هو الذي يعز وأن الله وحده هو الذي يذل، أن الله وحده هو الذي يعطي وأنه هو الذي يمنع، حينما تعتقد أن الله بيده كل شيء، أقرب شيء إليك وأبعد شيء منك، أقل شيء في نظرك وأكبر شيء في نظرك، أنت حينما ترى أن الله وحده يتصرف، تقطع علاقتك من بني البشر وتربطها بخالق البشر. المشكلة أن الله جل جلاله حينما وصف فحوى دعوة الأنبياء جميعا، قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تصور أنك دخلت إلى دائرة كبيرة فيها 100 موظف، وأن معاملتك لا يمكن أن يوافق عليها إلا المدير العام بالذات وبمقابلته شخصيا، هل تنصرف إلى سواه؟ تبذل ماء وجهك لغيره؟ هل تترجى موظفا صغيرا لا يقدم ولا يؤخر؟ هل تتضعضع أمام مدير عام في دائرته؟ أبدا. أنت حينما توقن أن الأمر كله بيد الله، تتجه إلى الله وحده. لذلك ما الذي يبعدك عن التوبة؟ الشرك. ما الذي يقرب من التوبة؟ التوحيد. حينما أرتكب خطأ وأخشى أن ينفضح، فأتصل بإنسان وأضمن أن يسترني، أنا مشرك. حينما آكل مالا حراما وأغطي هذا العمل بعلاقة مع قوي، أنا مشرك. أما حينما أعرف أن الله وحده هو الفعال، عند الغربيين الله خلاق وليس فعالا، هم يعتقدون وهما أن الله خلق القوي والضعيف وترك الضعيف للقوي. لا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، كل شيء بيده، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. هذا الإيمان أن الأمر بيد الله، وأن الأمر راجع إلى الله، وأن الله يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويضر وينفع. لكن علماء التوحيد جزاهم الله خيرا تمنوا على المؤمنين ألا يذكروا الضار إلا مع النافع، ولا المعطي إلا مع المانع، مانع معطي، ضار نافع، مذل معز. ذلك أن الله يذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويبتلي ليجزي. في إحدى خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أعرف أن الأمر بيد الله، وأنه ما يقع شيء في كون الله إلا بأمره، ترتاح نفسي ويخف الضغط علي ويذهب الحقد من قلبي. من الذي يرتكب الخطأ ولا يتوب منه؟ حينما يرى الله بعيد، حينما يرى أن الأمر ليس بيد الله، بيد زيد أو عبيد، وأن الذي يعطي ويمنع فلان أو علان، هذا الذي يخشى عليه ألا يتوب. فحينما أوحد الله عز وجل أجد نفسي مسوقا إلى التوبة إليه. أبعد الناس عن التوبة المشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. المشكلة ليست في الشرك الجلي، الشرك الجلي لا وجود له في العالم الإسلامي، يعني مضى وانتهى، بل إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل إلا من الموحدين، إلا من ماتوا غير مشركين بالله. الحقيقة أنه في أول حلقة فيما أذكر بينت أن هناك ذنبا لا يغفر، إنه الشرك. هذا الذنب لا يغفر ما لم يتب منه صاحبه. إنني حينما أشرك أتوجه لغير الله، وليس عند غير الله شيء، يعني لا أسمح لنفسي أن أقيم هذه الموازنة، ولكن سأقيمها توضيحا للحقيقة. يعني إنسان مشرك لم يذنب مقطوع عن الله عز وجل، إنسان موحد لو أنه أذنب أقرب إلى الله من ذاك المشرك. إنسان حينما يوحد الله تزل قدمه يتوب فيقبل، أما ذلك مستغني عن الله، المشرك مستغني عن الله. لو فرضنا أنه ذكي جدا وأراد الحفاظ على سمعته ومكانته، وهذا النموذج موجود، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبأ بالدين إطلاقا، لكن يعبد ذاته بدافع من عبادة ذاته، يخشى على سمعته فلا يكذب مثلا ولا يفعل شيئا يعني قبيحا، هو يحافظ على مكانته لكنه محجوب عن الله. لكن تجد مؤمنا موحدا يعني ارتكب خطأ، على خطأ المؤمن أقرب إلى الله من هذا الذي على صواب. العبرة أن تكون مع الله. أنا لا أقول هذا الكلام كي نخطئ معاذ الله، لكن أبين أن الإنسان حتى إذا أخطأ وكان موحدا فالطريق إلى الله سالك. إذا أخطأ وكان موحدا فباب المغفرة مفتوح، إذا أخطأ وكان موحدا باب التوبة مقبول. هذا الذي أريده. الآن في عنا شيء يعانيه المسلم إذا ذهب إلى بلاد الغرب، يجد صدقا، يجد أمانة، يجد استقامة، يجد إنجاز العمل في وقته المحدد، يجد إتقانا في الصنعة، يؤخذ بهذه الأخلاق، ومع هذا يجد الزنا وشرب الخمر وكل الموبقات يرتكبها هؤلاء وهم مرتاحون. أما إذا تعاملوا مع الآخرين كانوا صادقين وكانوا أمناء وما إلى ذلك. الحقيقة هذا مطب كبير يقع به المسلمون أحيانا. هناك أخلاق ذكية لا علاقة لها بالدين إطلاقا، لا تقدم ولا تؤخر ولا تقرب ولا تبعد. أنا حينما أكون ذكيا وأجد أن الصدق يزيد في أرباحي، وأن إتقان الصنعة ترفع من اسم معملي، وأن إنجاز وعدي يجعلني موثوقا عند الآخرين، أنا لا أعبد الله، أنا أعبد مصلحتي. أنا قلت مرة وكنت في بلاد الغرب، قلت إن كل إيجابياتهم إسلامية، لا لأنهم مسلمون، ولكنهم لأنهم عبدوا المال من دون الله. فوجدوا بذكائهم أن تطبيق الأعمال الطيبة تزيد أرباحهم. أما إذا استفزوا أو إذا تضاربت مصالحهم ينقلبون كالوحوش الكاسرة. فأنا لا أريد أخلاق الأذكياء. مثلا لو جئنا بمدير معمل ملحد لكنه ذكي جدا وراقبناه شهرا تصرفاته، وجئنا بمدير معمل مؤمن إيمانا قويا، قد نفاجأ أن سلوك الشخصين متشابهان، لكن الفارق كبير في البواعث. المؤمن يطبق منهج الله لأنه يعبد الله، فله الدنيا والآخرة، أما ذاك أراد الدنيا فقط واستخدم ذكاءه للدنيا، فله الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو الإنسان. ينبغي ألا نخدع بشخص ليس مؤمن متفلت واقع في المعاصي والآثام، ولكن تعجبنا أخلاقه. هذه أخلاق الأذكياء، لا بد من أن يكون هذا التطبيق نابعا من إيمانه بالله لا نابعا من مصلحته الذاتية. هذا الذي ألح عليه. أنا متأكد أن الجاليات الإسلامية في العالم الغربي لو أنها أقامت منهج الله عز وجل لكانت من أكبر الدعاة إلى الله. الناس لا يعجبون بصلاتنا ولا بصيامنا، ولكن يعجبون بمعاملتنا. بل إن الله عز وجل حينما قال في دعاء قرآني: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى هذه الآية؟ يعني المؤمن حينما يكذب لا سمح الله ولا قدر، أو حينما لا يتقن عمله، أو حينما لا ينجز وعده، ماذا يفعل؟ يفتن الكافر بكفره. الكافر يرى مؤمنا مقصرا، غير متقنا لعمله، غير منضبط في سلوكه، فيتوهم أنه هو الصح وأنه هو الحق، يتشبث بكفره ويتوهمه حقا ويطعن بإيمان المسلم ويتوهمه باطلا. هي المشكلة. فنحن الآن لا نحتاج إلى من يلقي الكلام، نحتاج إلى من يعامل. يعني أنا أقول دائما أنا ألح على الدعوة الصامتة. الدعوة الصامتة لا كلام فيها، أما الاستقامة دعوة، الأمانة دعوة، الوفاء دعوة، الصدق دعوة، إتقان العمل دعوة، إنجاز الوعد دعوة، الرحمة دعوة. هذا الذي أقوله. ولا ينتشر الإسلام إلا بهذه الأخلاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عين عبد الله ابن رواحة أرسله ليقيم ثمر خيبر، أراد اليهود أن يرشوه بحلي نسائهم ليخفض التقييم فيعود عليهم ذلك بالربح. قال: والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند محمد رسول الله، ولأنتم عندي أشر من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا. أنا أرى أن الدعوة الصامتة هي الدعوة الحقيقية إلى الله، كما قال سيدنا جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجبار ونعبد الأوثان ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فأنا أقول في نهاية هذه الحلقة: أنا حينما أوحد أكون أقرب إلى التوبة النصوح، أما حينما أشرك شركا خفيا أكون أبعد ما يكون عن التوبة النصوح. أنا حينما أوحد لا أرى إلا الله، ولا أرى ملجأ منه إلا إليه، فأتوب إليه. وحينما يضعف التوحيد أمارس كل ما أريد وأغطي أفعالي التي لا ترضي الله بعلاقات وبوساطات وما إلى ذلك، وهكذا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من قصار السور.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. أخرجه البخاري.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة في الله، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذن الجمعة ويرفعه فضيلة الشيخ حسين ضيف الله الحراني.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا رب. وأنت القائل دعوني أستجب لكم يا رب في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة ندعوك يا رب بما دعاك به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بدعاء سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا واسترنا وارفعنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت يا رب. نسألك في هذا اليوم الكريم صحة في الجسد وبركة في العمر وسعة في الرزق وزيادة في الدين، نسألك يا الله توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت، نسألك يا الله أمانا من العذاب وعفوا عند الحساب يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا محروما إلا رزقته. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور محمد بن فرج مشرف وخطيب مسجد الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وحبيبنا وطبيبنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه. ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإني أستفتح بأصدق الكلام وأعظم الأقسام التي أقسم الله تعالى بها، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته. فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسم عظيم من رب عظيم، جوابه بحق نبي عظيم، وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما ضل صلى الله عليه وآله وسلم وما غوى. يقول إمام التفسير الإمام القرطبي رحمه الله: ما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما حاد عن الحق، وما غوى، ما قال باطلا قط. ثم يقول القرطبي: وهذه الآيات تدلل وتؤكد على أن السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالوحي تماماً، أي القرآن، من حيث الوجوب بالعمل وانتهى الاقتباس. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، عن مكانتها في الإسلام، وعن فضلها على أهل الإيمان. فالسنة بتعريفها الموجز: كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير معناه أن يسكت عن حادثة أمامه صلى الله عليه وآله وسلم، فسكوته تشريع وسنة، لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وآله وسلم. مكانة السنة أيها الأحبة، قال العلماء: السنة الشريفة مصدر من مصادر التشريع في الإسلام.
مصدر. نقول هذا أيها الأحبة في زمان خرج علينا بعض المغرضين والمغررين يقولون لنا وللناس ما لنا وللسنة، رجال كتبوها يكفينا كتاب الله. العبارة ظاهرها الحرص على الإسلام، وهي أكمة، وباطلها الخداع والتضليل والدمار. عبارة الظاهر إنها جميلة، يكفينا كتاب الله، وكأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان قد استمع إليهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليهم، واستمع كيف رد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني متريح مش عارف راسه من رجليه، مش فاهم، يقول: يكفينا كتاب الله. كتاب الله بيننا وبينكم، وهو يحدث بحديثي، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أن الله عز وجل حرم ما حرم رسوله وأحل ما أحله. فالعبارة هذه يكفينا القرآن، هذه لها جذور ولها أهداف واضحة كالشمس في رابعة النهار لا تنطلي على مؤمن حريص. نقول لهؤلاء: فاتكم أن تعلموا علاقة السنة بالقرآن، كم هي العلاقات ما بين السنة والقرآن، وكيف لو أخذنا بقولكم كيف نهدم الإسلام. إخواني، العلاقة ما بين القرآن والسنة على أكثر من صورة. الصورة الأولى أن السنة جاءت في غالبها تؤكد وتؤيد ما جاء في القرآن، يعني إثراء زيادة. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر، لأن أغلب السنة جاءت تؤكد على ما في القرآن. الله عز وجل أمرنا بالإخلاص إليه، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليأتي الحبيب في الصحيح يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد على معنى في القرآن. وهناك سنة جاءت تشرح وتبين وتوضح وتكشف ما أبهم في القرآن، وهو الأهم والأخطر. ونضرب على ذلك أمثلة سريعة لضيق الوقت. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ التكبير، الركوع، السجود، التسبيحات، الأذكار، السلام، هذا ليس في القرآن. كيف تقولون يكفينا كتاب الله؟
ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وآتوا الزكاة فقط. الأنصب، المقادير، الأنواع، ما نعرف إلا ما جاء في توضيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتم الحج والعمرة لله، كيف تحج؟ قال: خذوا عني مناسككم. فحجنا كحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك علاقة أخرى أيضا ما بين السنة والوحي، وهو أن السنة جاءت بما لم يذكر في القرآن أبدا. ما إله ذكر في القرآن. ومنها حرمة لحوم الحمير الأهلية. لحوم الحمير لو عرضناها على القاعدة القرآنية لكانت مباحة، ليس مفترس، ليس له ناب، ويأكل الأعشاب تماما كالأنعام. لكن الذي حرمها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، هذا في السنة ليس في القرآن. إذن ماذا تتخيلون لو أننا أصغينا إلى أولئك المغرضين فألغينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مصيبة، كارثة. لهذا نقول لهم: اعلموا يا من تقولون بالقرآن وتتخذون القرآن مصدرا ومرجعا لكم، أما علمتم أن الله بكتابه العزيز أمرنا أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل لله طاعة وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة، أما أولي الأمر فطاعتهم تابعة لطاعة الله ولرسوله. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر تابعة. نعم، الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه إخواني مكانة السنة، هذا هو فضل السنة على المسلمين والمؤمنين. بيّنت وشرحت لهم كيف يتعبدون الله تعالى كما شاء هو. وأقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي محمد خير البشر. ما التفتت عين وما سمعت أذن بخبر، عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلمناها منه، أن نكثر من الصلاة عليه، وهو الذي أخبرنا أنها تكشف الهموم وتغفر الذنوب وترفع الدرجات عند الله عز وجل، وهو الذي أخبرنا أن لا ننسى تلاوة الملك، سورة الملك، فإنها منجية من عذاب القبر وتأتي شفيعة لصاحبها يوم القيامة، وسن لنا أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي سلاح المؤمنين عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد، كما صلَّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارِك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، يا ربنا إنك حميدٌ مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مظلومًا إلا قصمته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا مظلومًا إلا أعنته ونصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا يسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أنزلت إلينا الإسلام من غير أن نسألك، نسألك يا الله أن تنزل فرجك ورحمتك ونصرك على أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسألك يا الله أن تحفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. ونسألك يا الله فرجًا قريبًا عاجلًا لأهلنا في غزة وفلسطين، اللهم فرج عليهم ما هم فيه يا الله، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا الله واهدِ ملك البلاد لما تحب وترضى، وولي عهده الأمين الحسين، إنك سميع المجيب وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: دائما لا إله إلا الله استووا استقيموا وجهوا قلوبكم إلى الله واستحضروا عظمة الله في القلوب وسدوا الخلل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبة عليك أيها النبي ورحمة الله علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 60 بعد 100.
1: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. الحديث 1715. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. الحديث 1716. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يلحقه فضحكت. الحديث 1717. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، وأخذته بحة: مع الذين أنعم الله عليهم، فظننت أنه خير. الحديث 1718. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. الحديث 1719. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الحديث 1720. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصغيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. الحديث 1721. عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1722. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم. الحديث 1723 عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول: للرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. الحديث 1724 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. الحديث 1725 عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 1726 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200. بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: جوعان؟

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبة الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. متابعي إذاعة حياة FM، نلتقيكم في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة كما كل جمعة مع برنامجنا الأسبوعي حديث الجمعة، الذي يأتيكم بطبيعة الحال من خلال أثير إذاعة حياة FM وبالشراكة مع رابطة علماء الأردن. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن الأمن، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو الأمن الذي تحرسه القوانين وتصونه المؤسسات وتحميه الأجهزة المختصة. ورغم أهمية ما ذكرنا، غير أن هناك أمنا أعمق وأبعد أثرا، أمنا يبدأ من داخل الإنسان، من ضميره، من أخلاقه، من منظومة القيم التي تحكم سلوكه وتضبط علاقاته بالآخرين. فالمجتمع لا يبنى بالقوانين وحدها، ولا تستقيم علاقاته بالعقوبات وحدها، وإنما يحتاج إلى إنسان يعرف الحق فيلتزمه، ويعرف حرمة الآخر فيحترمها أو فيحترمها، ويستشعر مسؤوليته فيؤديها، ويجعل من الصدق والأمانة والعفة والحياء والرحمة واحترام الإنسان مبادئ حاضرة في حياته، لا كلمات تقال ثم تنسى. وحين تحضر القيم يحضر معها الأمان، فتصان الأسرة وتحفظ الحقوق وتبنى الثقة، ويأمن الإنسان على نفسه وعرضه وماله، ويصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة مظاهر العنف والانحراف والتفكك. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يحدث عندما تضعف القيم؟ وماذا يحدث حين يصبح بعض السلوكيات المخالفة للحياء والآداب العامة أمرا مألوفا؟ وحين تقدم بعض مظاهر اللهو والمجون على أنها مجرد ترفيه دون النظر إلى ما قد يصاحبها من آثار على الفرد والأسرة والشباب والمجتمع؟ وهنا تتجاوز القضية حدود السلوك الفردي لتصبح قضية تمس منظومة الأمن المجتمعي، لأن السلوك حين يتكرر، والثقافة حين تنتشر، والقيمة حين تتراجع، فإن أثار ذلك لا تبقى محصورة في أصحابها، بل قد تمتد إلى المجتمع بأسره. يسرنا ويشرفنا أن نلتقي وإياكم بفضيلة الدكتور محمد الحاج، عضو هيئة إدارية في رابطة علماء الأردن ونائب سابق، وهو أستاذ العقيدة في الجامعة الأردنية سابقا. حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله. مرحبا بكم. وبارك الله بكم.
0: وأهلا، حياكم الله. دكتورنا، يعني بعد هذه المقدمة، نعم، نسمع كثيرا في مجتمعاتنا قضية القيم المجتمعات، أو الأساس الأخلاقي للأمن المجتمعي. ماذا نعني بالمنظومة القيمية في المجتمع المسلم ابتداء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. رب اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم على بلدنا دائما بالأمن والأمان.
0: اللهم آمين.
1: إنه سميع مجيب، وسائر بلاد المسلمين. لا شك، يعني قبل أن نتحدث عن القيم حقيقة، لابد أن نشير إلى أن الأمن نعمة.
0: صحيح.
1: نعمة عظيمة جدا، بها يستقر الإنسان في نفسه، ويستقر آمنا على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وعلى كل شيء يسير ليلا أو نهارا بكل ثقة وبكل اطمئنان، وهذا نعم. بحد ذاته يعني جميل. نعمة كبيرة جدا حقيقة. ولذلك القرآن الكريم يعني أشار لهذه النعمة بأكثر من آية، ومنها يعني سورة قريش: لإيلاف قريش إيلافهم، لإرضائهم نعم. ولألفتهم ولحياة مستقرة عندهم رحلة الشتاء والصيف، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: نعم جميل.
1: وهاتان متلازمتان نعم. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في آية أخرى: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا أيضا نعمة يمتن بها عليهم. هذه النعمة الكبرى يعني تتحقق كما أشرت في المقدمة فضيلتك يعني بعاملين أساسيين. العامل الأساسي هو التربية، القيم الأخلاقية،
0: جميل
1: النازع
0: جميل.
1: الداخلي، الدافع الذاتي الذي تربى عليه في تحقيق هذه القيمة، وهي قيمة الأمن. هذه يعني لا تتحقق إلا إذا تربت نفوس المجتمع وأفراد المجتمع على ضرورة نشرها وضرورة تعميمها في المجتمع، وكل فرد بما في الزاوية التي هو فيها.
0: نعم.
1: وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك.
0: نعم.
1: أنت يعني واجبك الشرعي أن تسعى نحو تحقيق الأمن في المجتمع الذي تعيش فيه، إن سواء كنت موظفا أو عاملا حرفيا أو
0: يعني دكتور
1: في
0: هذا
1: كل مكان.
0: بيقود إلى سؤال حقيقة ابتداء، يعني قضية الأمن المجتمعي، هل تحقيق مثل هذه أو هذه الأمور متوقف على القوانين التي تصدرها الدولة
1: نعم.
0: أم أن الأمر يتعدى إلى قضية الفرد في الصدق نعم. والأمان والأخلاق؟
1: نعم. جاي لأنك نعم. يعني تحدثت عن الزاوية الأولى
0: نعم.
1: كما قلت، وبدأ أنتقل للزاوية جميل. الثانية
0: نعم.
1: فقلت أنه يعني الزاوية الأولى هي التربية الذاتية كما قلت، وصناعة هذه القيمة داخليا ليؤديها الفرد ضمن جماعته بكل أمان وبكل أمانة وبكل إخلاص، لحرصه على إشاعة هذه القيمة في المجتمع الذي يعيش فيه. والزاوية الثانية والناحية الثانية هو دور الدولة في
0: أيوة.
1: تحقيق هذا الأمن والأمان للمواطن، ذلك لأن البشر بطبيعتهم منهم الصالح ومنهم يعني غير الصالح، هذا أمر طبيعي. حتى الجن قال: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. والإنسان كذلك يعني في تاريخ البشر هنالك المصلح وهنالك المفسد، والله يعلم المصلح من المفسد. المصلحون كما قلت دورهم دور وعي وتثقيف وإشاعة هذه الروح، والمفسدون لابد أن تتصدى لهم الدولة لإيقاف فسادهم ولمتابعة حركاتهم وتحركاتهم، وبالتالي يعني لا يمكن أن يسير المجتمع دون هذا الرادع الذي تمارسه الدولة. يعني مهم جدا على أهمية القيمة، القيم الذاتية تأتي أيضا أهمية الدور الدولة في تحقيق الأمن عبر مؤسساتها الأمنية المختلفة التي يعني تطبق القوانين وتضع العقوبات. ولذلك نرى يعني القرآن الكريم يعني تحدث عن الزاويتين، تحدث عن القيم الذاتية والإيمانية، وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كيف يعني خاطب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تظلموا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. يعني تحذيرات وأوامر ونواهي وردت تخاطب الإنسان بإيمانه بتقواه بذاتيته ليطبق هذه الأمور ويبتعد عن هذه الأمور. وبنفس الوقت أشار القرآن الكريم إلى وضع عقوبات وقوانين، السارق والسارقة وقاعدهما، الزاني والزانية إلى آخره. ففي نظام عقوبات وفي نظام تربوي على قيم أخلاقية تهذب النفس وتجعلها يعني مطواعة وبذاتها دون المراقب. من المراقب؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه مهمة جدا، لأنه أنت يعني مهما كانت قوة الدولة وقوة أجهزة الأمن، يعني مش راح تقدر تصل إلى النفوس وشو بتخطط وشو بتعمل ولا آخره. لكن لما يكون الدافع ذاتي وإيماني، وهو في السر والعلن في الليل والنهار في البر والبحر بيكون هو يعمل الخير وبذاته منطلقا من نفسه.
0: طيب دكتور، يعني كأني بك تقول أن هنالك شراكة بين الدولة بقوانينها وأجهزتها ومؤسساتها وبين الأسرة أو المجتمع بشكل عام.
1: صحيح.
0: لكن السؤال الآن، كيف يكون المجتمع رديفا لمؤسسات الدولة من حيث نشر ثقافات القيم أو المنظومة المحمدية أو المنظومة الأخلاقية التي بثها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال الأسرة، المسجد، الإعلام تحديدا، وإحنا اليوم طالعين على الإعلام إذاعة حياة FM، كيف لمؤسسات الإعلام أن تساعد في نشر مثل هذه القيم في المجتمع؟
1: هذه يعني هنالك شيء اسمه مؤسسات التوجيه الوطني.
0: نعم.
1: في كل دولة وفي كل مجتمع هنالك مؤسسات، وهذا تشمل بالنسبة لنا لمجتمعنا تشمل الإعلام، تشمل المسجد، تشمل المدرسة، تشمل الجامعة، تشمل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تخلق جو من التعاون والتكافل والألفة والمحبة، من خلال العشيرة، من خلال العائلة، من خلال كل يعني أجهزة التكافل والتعاون وصناعة التوجيه لهذا. هذه كلها مؤسسات يعني لها ويجب أن تؤدي دورها بكل أمانة وبكل إخلاص من خلال وسائل كثيرة جدا، من ندوات والمحاضرات والمقالات والخطب والدروس والإعلام، وكلها يعني تلتقي كلها على شيء هو صناعة القيم الأخلاقية. جميل. المتناسبة مع هذا المجتمع ومع هذا الوطن الذي نعيش. الهدف الذي يجمع الجميع هو الأمن لهذا المجتمع، تحقيق الأمن والأمان عبر هذه المنظومة كاملة. فإذا التقت يعني التقى كل هذه المؤسسات التقت على هذا الهدف، صنعت وسائل مختلفة، حدت عن الأساليب والوسائل كما شئت، وابتكارات للأساليب والوسائل التي تتطور جيلا عن جيل ومدة عن مدة، كلها تسخر لخدمة الهدف. الهدف هو ما دورك أيها الفرد، أيتها المؤسسة، أيتها المدرسة، ما دورك في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع الذي تعيش فيه.
0: طيب دكتور، يعني استحضرنا السؤال الآن حقيقة، يعني عندما تتحول القيم إلى سلوك مجتمعي، السؤال اللي بيبادر للذهن الآن، هل من مصلحة الدولة نشر القيم والأخلاق في المجتمع؟ يعني هل انتشار الأخلاق الفاضلة والأخلاق النبوية والأخلاق المحمدية، من صدق، من أمانة، من عفة، من كرامة، من كذا، هل هذا يؤيد قوة الدولة أم يضعف ويهلهل من كيان الدولة مثلا؟
1: لا أكيد طبعا هو داعم أساسي لخطة الدولة، لأنه يعني الكل يلتكي على هدف واحد،
0: نعم،
1: وهو تحقيق الأمن.
0: جميل،
1: كويس، يعني المؤسسات الأمنية ولا الناس الفضلاء ولا الجمعيات ولا آخره تلتكي على هدف واحد، فأكيد يعني هذا داعم لذاك. والأصل هو الحقيقة يعني هو التربية على القيم الأخلاقية الذاتية، هو الأصل. يعني يأتي دور الدولة فقط للشواذ من الناس اللي يعني خرجوا على هذه الضوابط الأخلاقية، اللي ما تربوا هذه التربية، اللي انحرفوا عن المنهج للمجتمع كاملا، يأتي دور الدولة وأجهزتها لوضع العقوبات ول يعني تهذيب هؤلاء الناس بالطرق طريق العقوبة والرادعة فقط. أما هو الدور الأساسي حقيقة هو دور القيم والتربية الذاتية اللي تخلي الناس ملتزمين بنفسهم. أنا يعني ماشي في الطريق بقطعش الإشارة الحمراء لأنه احتمال أني أنا أضرب سيارة ثانية، احتمال أذي مواطن، احتمال
0: كذا،
1: كويس، فأنا ذاتيا أحرم على نفسي، كويس، أني أنا أقطع الإشارة حمراء.
0: نعم.
1: لكن إذا إجا واحد وما عنده هذه وبقطع الإشارة حمراء وعمل الحادث والآخر، يأتي دور القوانين والعقوبات
0: لردع مثل هذه التصرفات.
1: نعم.
0: طيب يا دكتورنا معنا اتصال الدكتور هايل للدروبي، هو خبير الأمن المجتمعي وبناء المبادرات المجتمعية. دكتور هايل مرحبا بكم.
2: أهلا أهلا دكتور عماد،
0: حياكم الله يا سيدي، رضي الله عنكم، يا مرحبا. دكتورنا أنت يعني من المعلومات الموجودة لدي أنك كنت تخدم في جهاز الأمن العام، وبالتالي أثناء خدمتك في جهاز الأمن العام كنت تقدم لقادة الجهاز مبادرات مجتمعية بحيث يكون هناك التحام أخلاقي ما بين منظومة جهاز الأمن العام وبين المجتمعات المحلية المتواجدة في هذا البلد المبارك. فياريت دكتورنا يعني تسمعنا بعض هذه المبادرات التي قدمتها آنذاك وتقدمها الآن دكتورنا الكريم.
2: دكتور عماد الله يسعد مساك وضيفك الكريم الرائع اللي تطرق لأمور مهمة جدا وهي في صلب الأمن الشامل. وإحنا كلنا اليوم منظومة أمنية، جهاد الأمن العام لوحده لا يستطيع تطبيق أو تحقيق الأمن برمته إذا ما تكاتفت الجهود متكاملة. والأمن بمفهومه الشامل هو موضوع مستهل ونفس الوقت مش صعب، لذلك يعني من حيث انتهى دكتورنا وحبيبنا وضيفك الكريم، أنا بدي أسأل سؤال مهم جدا، وهذا السؤال يجب أن نأخذه على محمل الأهمية ونعمل عليه في كافة الصعد والسبل اللي تحقق الأمن الشامل لوطننا الحبيب. يعني اسمحوا لي أني أسأل سؤال بسيط، يعني هل نستطيع أن نضع رجل أمن عام في كل بيت وكل مدرسة وكل جامعة وكل شارع وكل شاشة هاتف؟ بالتأكيد لا، وهذا لا يقلل إطلاقا من دور الأجهزة الأمنية، على العكس، الأجهزة الأمنية هي العمود الأساسي في حماية صحيح. المجتمع وإنفاذ القانون والتعامل مع الجريمة. لكن نطرح سؤال آخر مهم جدا في هذا السياق، يعني ماذا لو استطعنا أن نمنع بعض المخاطر قبل أن تصل أصلا إلى رجل الأمن؟ يعني ليش نخلي كل شيء على رجل الأمن؟ ليش ما نكون إحنا في عنا أمن مجتمعي ووقاية حتى ما تصل هاي الظواهر وهاي الأخطار وهاي المشاكل إلى رجل الأمن حتى يتفرغ للأمور الأهم من ذلك ولا يستنفذ قوة؟ هنا تبدأ هاي فلسفة الأمن المجتمعي من هذه المنطلق، لأن الجريمة لا تبدأ لحظة وقوعها، والعنف لا يولد فجأة، والإدمان لا يبدأ عند أول جرعة، والمشكلة الأسرية لا تتحول إلى أزمة في يوم واحد. لذلك هناك مقدمات لكل جريمة ولكل ظاهرة، تغير في السلوك والتنمر والعزلة كلها هاي مشاكل، والمشاكل الأسرية ورفاق السوء واستخدام خطر تكنولوجيا وضعف في الوعي، هاي الأشياء لا تعني أنه الشخص أصبح مجرم، ولكن هنا يجب أن نكون دقيقين، المؤشر ليس جريمة ولا اشتباه وليس دليل، لكن المؤشر المبكر قد يكون فرصة للوقاية من هاي الجريمة. خذوا الأسرة مثلا مثال، الأب والأم هم الأقرب إلى الطفل، وقد يلاحظان تغير لا يرى الآخرين. طفل أصبح منعزل أو تغيرت صداقاته أو تراجع مستواه الدراسي أو أصبح أكثر توتر، السؤال ليس كيف نعاقبه لكن ماذا يحدث معه وكيف نساعده إحنا كمجتمع. قد يكون الحل حوار أو دعم تربوي أو تدخل متخصص، وأحيانا قد تحتاج الحالة إلى جهة مختصة. إذن نحن لا نريد من الأب أن يصنع شرطيا ويصبح شرطيا، ولا من المعلم أن يصبح رجل أمن، ولا من المواطن أن يمارس التحقيق والاتهام. نريد شيء أبسط من ذلك، أن يعرف كل فرد بالمجتمع دوره في الوقاية وحدود هذا الدور، ومتى يطلب المساعدة. الأسرة في إلها دور يا دكتور، المدرسة إلها دور، الجامعة إلها دور، الإعلام إله دور، هاي الأدوار يجب أن تفعل، والمؤسسات المجتمعية إلها دور. لذلك الأجهزة الأمنية كمان إلها دور أساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ولكن يجب تكاتف الجهود مع الأجهزة الأمنية حتى نحقق الأمن.
0: طيب
2: لذلك
0: عندما دكتور نقول هاي المواطن دكتور هاي الله يكرمك، يعني الكلام اللي بتتكلم فيه كلام من أبدع ما يكون حقيقة وترفع له القبعات، ولا أجاملك بهذا الكلام، لكن البداية اليوم معلش يعني هذا الكلام سامحني النظري الذي تكلمت به وبكلام طيب، يعني كيف لهذا الكلام أن ينزل على أرض الواقع ويصبح تطبيق عملي تقوم به الأجهزة الأمنية وتقوم به المجتمعات؟
2: سيدي الآن إحنا نعم كلامك صحيح، هذا الكلام يبقى طي السجلات والمحاضرات والتنظير إن لم يطبق على أرض الواقع.
0: نعم.
2: لذلك المواطن يجب أن نشركه في الوقاية والوعي والسلوك، يجب أن يكون مسؤول الوصول إلى الجهات المختصة عندما تستدعي الحاجة. وهذا جوهر مشروع يا دكتور عملنا عليه من سنتين أنا وزميل إلي عميد متقاعد ماهر محمد بني خالد، ونبهنا لهذا الموضوع ووضعنا خبرتنا فيه لما كنا بجهاز الأمن العام. أنا كنت في الشرطة المجتمعية وأسست وساهمت في تأسيس برامج مهمة، وهو كان بالدراسات الاستراتيجية. لذلك جينا قلنا احنا طيب خلينا نشتغل على موضوع مهم جدا يسبق الجريمة، وعملنا موسوعة متكاملة للأمن المجتمعي. وهذا الكلام اللي حكيت لي قبل شوية هو عبارة عن هو بجوهر مشروع الأمن المجتمعي العربي، يعني أن لا ننتظر المشكلة دكتورنا حتى تصبح جريمة، ولا ننتظر الجريمة حتى تصبح أزمة. نريد أن نتحرك في المساحة التي تسبق الخطأ، عبارة يعني واحدة. الأمن ليس فقط أن تحرس المجتمع من الخطر بعد ظهوره، الأمن يا دكتور أيضا أن نبني مجتمع يقلل من فرص ظهور الخطر من الأساس. هذا الموضوع المهم اللي لازم نشتغل عليه، وإحنا عملنا برامج مهمة جدا في مديرية الأمن العام تتعلق بالأسرة، لأنه أنا بنظري مؤمن أن الأسرة هي النواة الأساسية، هي بيت الداء وبيت الدواء. هذه الأسرة يجب أن نشتغل عليها من نعومة أظافرها، من قبل الزواج حتى واختيار الزوجة المناسبة والزوج المناسب حتى يشكلها المؤسسة المهمة. هاي المؤسسة هي اللي قاعد عدم المؤاخذة يا دكتور، هي اللي قاعد تطلع لنا المجرم وتطلع لنا السوي وتطلع لنا المتخلف وتطلع لنا المتعاطي وتطلع لنا الأشخاص، يا إما سلبيين يا إما إيجابيين. إذن يجب أن نعمل على الأسرة. لذلك انتبهنا إحنا مبكرا لهذا الموضوع وعملنا مشروع اسمه الأسرة الآمنة في مديرية الأمن العام.
0: جميل.
2: جميل. الشرطة المجتمعية. والآن إحنا حطينا هذه الأسرة الآمنة من ضمن برامج مهمة ومؤسسات اعتبرناها مؤسسات أمن مجتمعي، الأسرة والمدرسة والمجتمع والجامعة وحتى المؤثرين وحتى العشيرة اعتبرناهم مؤسسات أمن مجتمعي، وأفردنا لهم برامج، لكل مؤسسة برنامج، ولكل مؤسسة خلينا نقول دستور، ولكل مؤسسة طرق وآليات حتى خلينا نقول نعبر بهذه المؤسسات لبر الأمان. بالنهاية هذول مكونات وطن. من هنا يا سيدي العزيز يجب أن نعمل ونتكاتف. لذلك مشروعنا هذا قائم على مشروع الأمن العربي المجتمعي الوقائي، وفي برامج مهمة جدا، ونحن يا ريت أنه يتم تبني هذا المشروع لأنه مهم جدا. بالعكس هو موازي لمديرية الأمن العام ولعمل رجل الأمن العام، بالعكس هو يريحه ويهون عليه المصاعب. لذلك هو قائم على الوقاية وعلى التأثير.
0: طيب دكتور هايل لو تكرمت علي الله يجزاك الخير، يعني الآن أنا على دراية أن هنالك نشاط مجتمعي تقوم به مراكز الأمن في مدن ومحافظات المملكة، خصوصا لما كنت أنا في جهاز الأمن العام وتشرف حقيقة بهذه الخدمة آنذاك، كنت أنظر إلى أن بعض النشاطات رئيس المركز الأمني أو بعض الضباط يقومون بجولات لتحقيق الأمن المجتمعي. طيب لو عندك في ذاكرتك مثلا بعض الأمثلة ولو مثال واحد عن الآثار الإيجابية لمثل هذه المبادرات التي كانت تقوم بها مديرية الأمن العام.
2: سيدي العزيز، يعني احنا سؤالك مهم جدا، ومديرية الأمن العام مديرية رائعة جدا وتعمل على إنفاذ القانون، ولكن لو جينا للقانون وإنفاذ القانون بالنهاية رجل الأمن العام محدد كل صلاحياته بالقانون. الآن الخروج عن النص مرات ممكن يسبب لك خلينا نقول مشاكل، لذلك النظر للجريمة من ناحية الضبط اللاحق يختلف عن النظر إلها من ناحية الضبط السابق. لذلك بالمراكز الأمنية والشرطة المجتمعية تعمل بدور مهم جدا، لذلك دعم الشرطة المجتمعية مهم ورفضها ببرامج غير تقليدية وإبداعية مهم جدا، لأنها هي عصب مديرية الأمن العام. لذلك زملائنا في المراكز الأمنية يقوموا بعمل مهم جدا في الشرطة المجتمعية، أو سواء رؤساء مراكز أو مديريات شرطة، أو هي عقيدة مديرية الأمن العام. لكن خلينا نكون واقعيين، مديرية الأمن العام لوحدها تعتبر مهمتها صعبة، كل شيء صار لازم يحله رجل الأمن العام. طب وين الجهات الأخرى؟ الجهات البيئية والجهات السياحية والجهات الضبطية والجهات، لازم يكون في تكاتف جهود من هاي الجهات كلها. لذلك إذا قلنا أنه مشروع الأمن المجتمعي فعليا مهم، هو مهم جدا ويجيب على أسئلة كثيرة ممكن تساهم بحل المشاكل الموجودة بالمجتمع. لذلك يعني تحديد المخاطر مهم، يعني ما الذي يهدد الطفل وما الذي يهدد الأسرة وما الذي يحدث في المدرسة. لذلك طلعنا ببرامج مهمة اللي هي المدرسة الآمنة، وكيف نخلق مدرسة آمنة الطفل الآمن، وطبقنا مشروع الشرطة الصغير وكان ناجح جدا، حتى نبدأ بالطفل، هذا الطفل بيصير أب وتصير الطفلة هذه أم، هذول راح يمسكوا الوطن، هذول راح يتولوا زمام الأمور، راح يكونوا مسؤولين عنا بالمستقبل. لذلك عملنا عليهم برنامج، عملنا برنامج الأسرة الآمنة والجامعة الآمنة وكيفية التحصين ضد المخاطر الرقمية، وكل البرامج هاي مهمة جدا. فجينا وعملنا حطناها بمشروع اسمه مشروع الأمن المجتمعي العربي. وللأمانة لما بحثنا عن الأمن المجتمعي وجدناه بالغرب الآن يشتغلوا على الأمن المجتمعي، يشتغلوا على الوقاية. يعني ما يكفي إنه رجل الأمن يطلع ويضبط الجريمة، لا، بدهم يسألوا شو سبب الجريمة، ليش جريمة السرقة تكثر في المكان هذا ويعالجوها. هذا الموضوع أخذناه، المواضيع هاي حطناها ضمن الخبرة العربية وطلعنا بمشروع الأمن المجتمعي العربي الوقائي.
0: طيب دكتور هايل، حقيقة أنا كثير مبسوط بالكلام الذي أسمعتنا إياه، فجزاك الله خير يا دكتور وكل الشكر، وإن شاء الله تعالى راح يكون هنالك لقاءات أخرى نبحر فيها في ماهية وأهمية الأمن المجتمعي. جزاك الله خير على هذه المداخلة، وكل الشكر والاحترام لعطوفة الدكتور هايل الدروبي الخبير في الأمن المجتمعي وبناء المبادرات المجتمعية. إخواني الأكارم، نتوقف قليلا مع فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فلا تذهبوا بعيداً.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشيف.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم العود أحمد. نعاود الترحيب أحبة الأكارم بضيفنا فضيلة الدكتور محمد الحاج، حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله،
0: أكرمكم الله يا سيدي،
1: جزاكم الله خير وجزع يعني هذه الإذاعة الطيبة.
0: ربي يحفظك من طيبك، أكرمكم الله يا سيدي. طيب دكتورنا، قبل الفاصل يعني كان الكلام على قضية المسؤولية أو مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع في تحقيق الأمن المجتمعي. وكان معنا مداخلة الدكتور هايل الدروبي، تكلم بإسهاب والله كلام طيب كان عن قضية اللي هي المبادرات التي يقوم بها جهاز الأمن العام، وهو كان ضابط في جهاز الأمن العام. طيب اليوم دكتوري، الآن اللهم صل على سيدنا محمد، عندما تتراجع القيم ويصير في اضمحلال بالقيم الموجودة في قلوب المجتمع، ماذا يخسر هذا المجتمع؟ إذا قلت الأخلاق أو اضمحلت الأخلاق، ماذا يخسر المجتمع؟
1: بلا شك طبعا يعني المجتمع يخسر خسارة كبيرة جدا إذا قلت هذه القيم الأخلاقية والمحاسبة الذاتية كما هو معروف. يعني الآن يصبح المجتمع فيه اختلال كبير جدا، يصبح الإنسان غير آمن على نفسه، لأنه في ناس أشرار تقودهم أنفسهم إلى الاعتداء على أشخاص بنهبهم أو إلى آخره. حتى يعني لما أنا بدي أدخل على مكان أشتري منه شيء، إذا ما في قيم أخلاقية تخلي هذا البائع ما يغش في الوزن ولا في الكذا والآخره، فيعني ما في اطمئنان يعني إطلاقا، لأنه الثقة هي تصنع الارتياح والطمأنينة، وعارف أنه هذا التاجر مش بده يبتزني، ولا هذا الإنسان اللي ماشي بالشارع بده يتعرض إلي ولا إلى آخره. فيعني هنا تأتي نعمة الأمن والأمان، وبالتالي إذا انتهت هذه القيم أو يعني اضمحلت أو قلت، كلما قلت كلما زاد المجتمع سوءا وضاع الأمن في هذا المجتمع. لكن لما يكون القضية يعني ذاتية، لاحظ هذه القصة المعروفة اللي يعني عمر بن الخطاب خرج يتحسس كوضع الرعية، فسمع حوارا بين امرأة وابنتها،
0: شوف القيم أجملها
1: الطفلة.
0: صحيح،
1: سمع حوارا فأنصت إلى هذا الحوار، تقول المرأة لابنتها أمذق اللبن بالماء، يعني خلط الحليب اللي بدنا
0: عشان
1: نبيعه شوية مية بزيد، وبالتالي يعني فالطفلة البنت قالت يا أمه إن أمير المؤمنين نهانا أن نمذق اللبن بالماء. قالت وهل أمير المؤمنين عندنا؟
0: يا سلام،

0: وقاعد في بيتنا أمير المؤمنين إسماعيل، قل خلطي يا بنت.
1: هون الغفلة.
0: نعم، وهنا بيت القصي. قالت يا أماه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فإن رب عمر مطلع علينا
1: ويرانا. لا إله
0: هذه
1: إلا الله.
0: التربية الإيمانية الذاتية. إذن أنا لا يمكن أن أغش حتى لو ما شافونيش الناس، أنا بقدر أغش وما حدا يشوفني، لكن أنا بدي أحسب حساب اللقاء مع الله سبحانه
1: صحيح.
0: وتعالى
1: صحيح.
0: وكيف بدي ألقاه وأنا غاش، ويعني أي يعني يقاس عليها أمور كثيرة جدا. فإذا ضاع يعني ضاعت القيم حقيقة خراب بيت للمجتمع كله في أمور كثيرة جدا، لأنه يعني كما أشار عطوفته إنه الشرطة لا يمكن أن يكون في كل بيت، ولا يمكن أن يكون
2: يراقب كل شخص
0: ولا إلى آخره، وبالتالي في كل ما ف يعني قد تكون أحيانا المراقب باب المحاسبة ومكافحة الغش، زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال وضع يده في صبرة الطعام فرأى الجاف من فوق
1: والمرطب
0: من تحت، قال فقال كلمته المعروفة هلا وضعته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس منا
1: أو
0: من
1: غشنا
0: فليس منا. فلما يعني يصير هذا الخلق ذاتي، هذا بريحني وبريح الأجهزة الأمنية وبريح المجتمع كله وبريح كل فرد ماشي في المجتمع، لأنه عارف أنه يعيش في مجتمع الفضيلة. وهذا المجتمع اللي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني وكيف كانت عملية التحول من مجتمع كان يعني في بعض الأوصاف يعتدي يأكل القوي الضعيف ومال اليتيم وكذا فوضى عارمة والقوي يأكل الضعيف، إلى مجتمع الفضيلة والتكافل والتعاون، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان والآخر. هذه طمأنينة كاملة
1: صحيح
0: عندما يعني تنتشر هذه القيم الأخلاقية.
1: طب دكتورنا يعني بعض السلوكيات المنحرفة ما بدي أقول لكثرتها، لكن لوجودها في المجتمع ممكن بعض الناس يصير تطبيع بينهم وبين هذه السلوكيات، ممكن يكون يصير سهولة في التعاطي أو التعامل مع مثل هذه السلوكيات المنحرفة. مثال بسيط، الدخان قديما كان يعني إشي عظيم، لكن لما انتشر الدخان وهذه المعصية بين الناس أصبح أمر طبيعي جدا، وبالتالي تكاد أنه كل بيت في مدخن إلا ما رحم ربك.
0: صحيح.
1: فالناس تعاطت مع هذا المنكر واستسهلت إنكار هذا المنكر حتى أصبح خلق موجود في المجتمع. بدي أكبر الدائرة شوي، يعني بعض الحفلات الماجنة دكتور وما يرافقها من أغاني صاخبة وما يرافقها
0: من
1: عري واختلاط وممكن بعض المنكرات المشروبات الكذا، طب هاي الآن إحنا كمجتمع اليوم منضبط متماشي مع سياسة الدولة في تحقيق الأمن المجتمعي، اليوم كيف أنا بدي أتطبع كمسلم مع مثل هذه الحفلات الماجنة التي تقام على الأردن الحبيب مثلا؟
0: نعم، هنا يعني هو يأتي دور الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم
0: جيد. وهنا المسؤولية المجتمعية عن مثل هذا الموضوع، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
1: نعم
0: كويس. ولتأخذن على يد الظالم وتأطرنه على الحق أطرا.
1: نعم
0: كويس. هذا يعني توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يعني من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، حتى لا يصبح المنكر يعني مقبولا أو نستمرئ الخطأ والغلط، وأن كل فرد يقول لك أنا شو دخلني وإن شاء الله صحيح. تخرب البلد واللي فيها ما إلى علاقة
1: في
0: الموضوع. فهنا يعني لما يصير في إحساس ذاتي أنه هذا الغلط يعني يجب أن لا ينتشر، وإذا صدر من فرد أو بحالات معينة شاذة ففي المجتمع نفسه بحاسبه، بصير عيب لأنه أن نرى مثل هذه المظاهر. يعني أنت بتلاقي أحيانا مثلا مجتمعات معينة كروية لا يمكن واحد مثلا تطلع بالشرط مثلا ولا كذا، مستحيل، لأنه نفس المجتمع
1: الإطار المجتمعي بمنحها،
0: يعني مش شرطية تلاقي واحد يجي يضربها، لا مش أكيد، بس يعني المجتمع كله سينظر إليها نظرة مثلا
1: ازدراء أو كذا،
0: بينما في مجتمعات أخرى بتلاقي ما حدا ما له علاقة في الموضوع ولا كأنه ينكر منكر ولا آخره. هذا الخلل الذي يصيب المجتمعات في استمراء المعصية، في التطبيع مع الخطأ، في النظر إلى المعصية بأنها سلوك فردي وأنا ما إلي علاقة في الموضوع. حتى يعني تحدث بعض الجرائم كويس ما بكلف نفسه أنه يعني يخبر الدولة ولا
1: موجود موجود
0: الأمنية،
1: صحيح.
0: يختل الأمن في المجتمع، قد تؤدي إلى كثرة الجرائم في المجتمع وهو لا يعني هذا الأمر، وهذا يعني خلل وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في قضية المسؤولية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإيقاف الظالم والباغي. نعم. وهكذا، فالدور مهم جدا. يعني ما صرنا فعلا نراه من خلل. إحنا مجتمعنا الأردني والحمد لله مجتمع قام على أخلاقيات معينة متزنة وسطية، أنا لا أقول بالتطرف وبتحريم كل شيء وكأن يعني بدنا ما في ولا أي خطأ ولا ما في خطأ وفي شيء طبيعي جدا، لكن أن يتحول المجتمع إلى يعني مجتمع منكرات ظاهرة،
1: هاي مشكلة دكتور.
0: نعم، وحفلات عري، يعني احنا نعرف الغناء بغنوا طول عمر، الناس بتغني بصوره محتشمه طبيعيه جدا،
1: واحنا دكتوره مش بنعرض نقول حلال وحرام وكذا، لكن هذا واقع موجود للاسف. لابد من ان ننوه عن مثل هذه الانحرافات،
0: فروح القلوب لاخره، لكن مش بمظاهر يعني مزعجه وفيها من الخلل، وقد تنتشر كما قلت الموبقات والجرائم من خلال مثل هذه الحفلات اللي يعني بدنا نراها وننكرها حقيقة.
1: طيب نقبل بها دكتور، بدي أتكلم معك بالعامية، يعني بعض الناس لما ينكر مثل هذه الأمور المنحرفة بيطلع واحد بيقول يا شايخ أنتم معقدين، أنتم ضد الفرح وضد الترفيه وضد الانبساط، يعني إحنا بدنا نفرح بدنا ننبسط. طب يعني دكتور، يعني الترفيه بين الحاجة المشروعة وتجاوز الحدود، أو ما الفاصل الذي يسمح من خلاله أنه أبناء المجتمع يرفهون عن أنفسهم لكن دون أن يتجاوزوا الحد الموجود في ضبط هذا المجتمع؟
0: وسائل الفرح كثيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث روح القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى يعني الغناء اللي ليس فيه فحش في القول ولا الآخري، وكان يستخدم الأهازيج وحتى في حفر الخندق وهو يهزج والآخره، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا إلى آخره. فهذا أمر طبيعي جدا وموجود، وكما قلت في الأعراس
1: الناس بتغني وبتفرح وبتنبسط
0: وبتفرح لاخر، لكن في فرق بين ما انه انا يعني النساء يغنوا مع بعضهم ويستخدموا الدربكي والدف والاخره ومبسوطات والاخره دون اختلاط ودون ما يجين شبه عاريات ويختلط
1: يعني دكتور دخل دخلك معلش،
0: وبين ما انه يكون الامور يعني واضحه وسهله
1: يعني الترفيه دكتور ما بيكون إلا بالعري؟ الانبساط ما بيكون إلا بشرب الكحوليات أثناء الحفلات؟
0: نعم.
1: الترفيه ما بيكون إلا بالانقياد؟ يعني في ضوابط،
0: يعني وسائله كثيرة جدا ومشروعة ما فيها مشكلة، لكن المشكلة انه يعني ان تختلط هذه بوسائل مرفوضة تؤدي الى اختلال الامن في المجتمع، وهذا
1: صار يعني في مجاهرة الان، مجاهرة
0: كم يعني مصائب حدثت في
1: بلدان اخرى نتيجة انتشار مثل هذه الانحرافات
0: وانتهاك اعراض وخلافات وطوشات وجرائم تحدث في مثل هذا.
1: تعرف دكتور اللي بيألم مرات، يعني انا ما بدي اوجه السهام لجهة معينة، لكن بالمحصلة لو قام شيخ وامر الناس بمعروف معين لقامت الدنيا عليه وما قعدت، لكن اليوم انه يجينا واحد دون ذكر اسماء ويأمر متابعيه ورواده انه يلبسوا لباس معين بصفة معينة والناس كلهم انقادوا الى مثل هذا الامر، هل اليوم اصبحنا بانحلال اخلاقي وذهاب للعقول الواعية الراقية انه ننساق لمثل هؤلاء الاشخاص مثلا؟
0: خلل، هذا خلل كبير،
1: هذا خلل
0: لا يجوز أن ننساق إليه إطلاقا، لأنه في إن قيم ثابتة، في إن قيم دينية، في سواء كان في اللباس أو في الكلام أو في يعني في ضبط، وقلنا ولم معروفة الإنسان اكسو ألفاظك أحسنها، طبعا في غناء حكي سافل بمعنى آخر
1: بذيء، صحيح
0: وبذيء وفاضح وإلى آخره، في هجاء مقذع لناس وإلى آخره ونيل من أعراض الناس وإلى آخره، وفي أمور أخرى وحتى الشعر وحتى كذا مش فيه هيك وفيه هيك، يعني هذا طبيعة المجتمعات. فإحنا ديننا دين الأخلاق ودين الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وثقافتنا دائما إن شاء الله ثقافة عدم الاعتداء على الآخرين وعدم هتك الأعراض والآخره، فيعني إن شاء الله دائما ندعو مجتمعنا إلى أنه يسلك الطرق الصحيحة السليمة، وإذا في ترفيه أو غير ترفيه يكون بالطرق المشروعة الصحيحة، وإحنا ما بدنا نقعد نقلد، ما هي هذه المشكلة إنه هي تقليد لمجتمعات غربية،
1: صار فجور
0: غربية
1: فجور دكتور فجور،
0: ما إلها
1: تقليد
0: ما إلها أخلاق،
1: صح؟
0: فأنا مستحيل إني أنا يعني أسمح لبناتنا إنهم يعني يسلكوا سلوك المجتمعات إلا إلها دين ولا إلها قيم ولا إلها عادات ولا تقاليد، وتنتشر المثلية وينتشر الاغتصاب وينتشر كذا، فهذا يعني
1: طب يعني دكتور بدي أختم الآن بسؤال بجوز موجع للقلب أمام تكاثر مثل هذه الحفلات الماجنة والإجهار بها والإعلان عنها بشكل كبير جدا،
0: الترويج لها
1: والترويج لها، طيب الآن كيف لنا اليوم قبل أن يفوت القطار وقبل أن لا يعني ما بيكون مجال للندم، خلص خلصنا، كيف لنا أن نستعيد حضور القيم اليوم لدى شبابنا وشاباتنا ذكورنا وإناثنا، كيف اليوم بدنا نستعيد حضور هذه القيم اللي تربينا عليها في المجتمع الأردني المسلم؟
0: نعم، هذا هو النقطة الأساسية، احنا بهمنا الأجيال الحقيقة المقبلة.
1: نعم
0: كويس، وهنا يأتي دور المؤسسات المختلفة الإعلامية والأوقاف والمساجد والمدارس والآخره، إنه إحنا بدنا نعمل برامج، لابد من برامج توجيهية إلى هؤلاء الشباب، إنه يعني أنا أولد فيهم قيم الانتماء لهذا الوطن، إنه إحنا يعني واجبنا أن نبني مجتمعا نظيفا قائما على المحبة والتعاون والإخاء والتكافل ونظافة المجتمع والآخره، ونبذ هذه القيم الدخيلة على ثقافتنا وعلى أمتنا، وأربي في هذا الشاب الصغير هذه الروح، روح نظافة المجتمع الذي
1: يا سلام
0: تعيش
1: نظافة
0: فيه،
1: في الكلام أحلى،
0: القيم الأخلاقية الرائعة ربي على الصدق والأمانة والعفة والمواطنة والانتماء الحقيقة، إنه أنا أمنيتي إنه المجتمع اللي أنا أعيش فيه يكون يعني مجتمع الرفاهية بطريقة أمن المجتمع وتعاون المجتمع والمحبة للجميع، لا بنشر الرذائل والمناظر الكئيبة.
1: يعني ما يقال في ختام يعني هذه الحلقة، الحمد لله الذي أكرم الإنسان بالعقل،
0: أي والله،
1: وزينه بالأخلاق،
0: الحمد لله،
1: وجعل القيم سياجا مكينا ليحفظ بها الفرد نفسه وتستقيم بها الأسرة وتتماسك بها المجتمعات. لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لضيفنا المبارك الدكتور محمد الحاج على هذا الكلام الطيب حول القيم والأمن المجتمعي. وقبل ذلك نتوجه بالشكر الأكيد لكل من حياة أف أم ورابطة علماء الأردن على هذا البرنامج. وهذا أنا محدثكم الدكتور عماد الصمادي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
10: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: ورونا فيه. تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-500-23-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء. من باول انواع

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز. صوت

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور، نسعد دائما فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعي نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتور،
1: تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك، نسعد دائما بلقياك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم آمين يا رب العالمين. إذا أذنت لي في البداية أن نتحدث عن حال هذه الأمة عندما نرى ذاك الميدان الكبير الذي يجمع آلاف المسلمين وغيرهم ممن يرتدوا اللباس الأبيض في إحدى الحفلات أو إحدى الأمور، وبالمقابل الساحة الكبرى عند حائط البراق يجتمع بها مئات الآلاف، بل الآلاف بشع أبالغ كثير، الآلاف من الصهاينة أيضا بالرداء الأبيض ليحتفوا بأعيادهم عند حائط البراق. بين هذا وذاك، إذا شئت نبدأ بتوجيه لنا أولا إحنا ثم لمن يتابعنا عبر أثير حياة. بسم الله نبدأ.
2: كرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المشهد يذكرني بذلك اللباس الأبيض الذي لبسه أطفال النصارى حينما خرجوا بإحدى حملاتهم الصليبية لاسترجاع القدس. خرج أكثر من 30,000 طفل من النصارى من أوروبا يريدون أن يستعيدوا القدس من المسلمين إذ فتحها صلاح الدين. منهم من أسر، منهم من قتل، أطفال يعني دون السابع عشر دون السادس عشر. فخرجوا، وانظر إلى هذا المشهد، يعتقدون أن هذه القدس لهم، وهم يعرفون أنهم لن يصنعوا شيئا. أحرجوا طبعا الدولة الرومانية في ذلك الوقت، وبدأت الهجمات الصليبية. هذا اللباس الأبيض يذكرني بذلك المشهد حينما خرج الأطفال يؤمنون بعقيدة أننا في طريقنا إلى القدس نموت أو لا نكون.
1: الله أكبر.
2: يرتدون اللباس الأبيض، وهذا مشهور في التاريخ، حينما البراء بن مالك تكفن بأكفانه وكان مستجاب الدعوة ولبس اللباس الأبيض وحاصر المسلمون حصنا، ثم قالوا له: يا براء، أنت مستجاب الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، هل دعوت الله لنا؟ فدعا بدعوتين. قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر هذا الجيش الساعة وأن أكون أول شهيد فيه.
1: الله أكبر.
2: فكان
1: الله أكبر.
2: الشاهد أن اللباس الأبيض هو في العادة يلبس يعني استعدادا للموت وليس استعدادا، وهو موت، يعني هذا موت، يعني موت في الدنيا، أو من كان ميتا بغير منهج الله فأحييناه وجعلنا له نورا. فالذي يسير في طريق غير طريق الوحي هو ميت، هو ميت.
1: ألا يبكي حالنا اليوم؟ يعني أنا بتطلع والله ننظر هيك لذاك المشهد لنرى ذاك الرجل الستيني الذي يعني أنا والله ما بحب أذكر أسماء، لكن سبحان الله هم كلهم لابسين أبيض وهو لابس أبيض وعليه جمجمة الموت، ومكتوب عبارة تحت أنه يعني كل واحد حر بحاله ويسوي الواحد اللي بده إياه، يعني طبعا بالإيطالية كأنه بالفرنسية ما أدري اللغة وكذا. لكن أنا اللي أساء لي أننا نرى ونرقب من يظهر على الإعلام ويقول: يا أخي الناس حرة، خلي الناس ترقص، خلي الناس تغني، يا أخي شو دخلكم أنتوا؟ ليه بكم تشددوا على الناس؟ هذه حرية شخصية. وبالمقابل ذاك العدو الصهيوني وعلى رأسهم نتنياهو في مطل معين هناك في ساحة البراق عند حائط البراق، ما يسميه العدو حائط المبكى، يبكوا على هزائمهم بإذن الله هناك قريبا. نرى الآلاف من الصهاينة يجتمعوا هناك لا يهتز لنا شعرة. ألا يعتبر ذلك فعلا مؤشر إن وين إحنا عن هالعالم؟ لماذا نفعل بأنفسنا ذلك؟ لماذا؟
2: لا هو أبدا مش مؤشر حقيقة. يعني أنا الله يكرمك يعني أن وقفت على هذه النقطة، ليس مؤشر. تخيل أن سجاح امرأة تافهة قبيحة الوجه قبيحة المنظر والمحضر تجمع 120,000 مقاتل لحرب الإسلام وحرب رسول الله، وكثير من هؤلاء ممن ارتد عن الإسلام. يعني تخيل أن هذه سجاح، مسيلم الكذاب جمع أكثر من 70,000 مقاتل. زواج ديني،
1: زواج الأنبياء.
2: تخيل أن عدد المرتدين الذين حاربوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تجاوز 250,000
1: مرتدين.
2: المرتدين
1: يعني كانوا اسمهم مرتدين.
2: في ناس لا حجم الجيش
1: نعم
2: في حروب الردة ليس كلهم مرتدين، لكن الجيش اللي حاربنا في حروب الردة كثير من جيش سجاح كان ممن أسلم وارتد. الشاهد أن كثرة سواد الباطل لا تعني أن الباطل يسود.
1: مش سواد المرة هاي بياض.
2: بياض.
1: ما هذا اللي بيقلقني أنا، إنه مش سواد المرة هاي، كثرة بياض الباطل.
2: طيب ما هو أكبر جيش جمعه عمر بن أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: 12,000.
2: تخيل المشهد.
1: وقلنا إنه زمن اليوم من قلة.
2: لا الأكبر جيش جمعه في حروب الردة.
1: في حروب الردة.
2: 6-7 أشهر كانت الجزيرة العربية كلها تذعن. انسى الأرقام، الله. عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت فإنهم أصفارة.
1: يعني هذا ما يذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: بل هم كغثاء.
2: هو غثاء.
1: أو غثاء كغثاء السيل.
2: لكن لابد أن يكون للحق أتباع.
1: الله يكتب أجل.
2: لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها. نحن أول بند في في في في قرآننا اقرأ باسم ربك. هذا المشهد اسم. هذا المشهد ينبغي باطل. أن نقرأه باسم الله.
1: نعم.
2: ماذا يسميه الله؟ لابد أن نقرأ ما يعني
1: باطل.
2: باطل، فجور، سمي من تلك الأسماء ما تشاء، يعني قاموس طويل من قاموس الحق تستطيع أن تسقط على هذا المشهد. لكن لابد أن نسمي، مش حرية، لا لابد أن تكون مسميات واضحة. هذه ليست حرية.
1: نعم.
2: هذا فجور، هذا كذا وإلى آخره. سمي، اقرأ باسم ربك. أنت لابد أن تقرأ المشهد باسم الله. الجانب الآخر، لا والله في جانب مشرق في الأمة، ما زالت غزة صامدة.
1: صحيح.
2: الله يا إخواننا، والله الذي ينظر إلى غزة،
1: البرش أمس أول من أمس
2: الذي ينظر إلى غزة، والله إنهم ثلة يعني الخيرة، صفوة الصفوة. أسأل الله أن يبارك في في سعيهم. العالم يحاربهم عن قوس واحدة، القاصي والداني، القريب والبعيد، الموالي المعادي، كلهم رموا غزة عن قوس واحدة. المؤامرات فوق الطاولة وتحت الطاولة. كنت في أديس أبابا وفي أجلس في المطار، وإذا برجل يعني في الطيارة، أقول له أنت، يقول لي أنت من أين؟ أقول أنا من الأردن، الأردن بجانب فلسطين. قال أنا ذهبت إلى فلسطين، أنا ذهبت إلى غزة، أنا قاتلت في غزة. ما الذي أثيوبي؟
1: الله أكبر.
2: إيه والله،
1: مقاتل مع مين؟ مع اليهود.
2: الجيش الأثيوبي أكثر عدد
1: مرتزقة.
2: هو بيقول أكثر عدد من مرتزقة.
1: مرتزقة يا الله.
2: بقول له ليش؟ قال إحنا راتبنا في أثيوبيا 25 دولار، 30 دولار، 50 دولار حسب الرتبة. بقول له هناك؟ قال هناك نأخذ 3,000 دولار. 3,000 دولار بنروح ونرجع. بالعكس نتمنى.
1: طبعا تضيفت قهوة وقعدت معه.
2: لا ما قعدتش معه. بنروح نستنى دورنا للدفعة الجاية نجي. تخيل أن العالم كله عم برمي إخوانك. طب أنا والله أنظر إلى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله على سيدنا،
2: وهو في دار الأرقم. ما حجم دار الأرقم 30 شخص بالنسبة لقريش؟ والله في لحظة واحدة بيقضوا عليهم. يعني المشهد لو بدك تيجي تحل عقلي.
1: لا بده تدخل على غرفة قتلهم وطلعوا وخلوا سكر.
2: طيب
1: الطابق.
2: ما حجمهم في الجزيرة العربية؟ ما حجمهم أمام الروم، أمام الفرس؟ بيجي القرآن بيقول لي واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون، مش أن يقتلكم،
1: يتخطفكم
2: الناس فأواكم.
1: يا الله.
2: هذا الدين محمي بحماية الله، ليس محفوظ أتباعه. لا ممكن
1: مهم ممكن يهلكوا كل
2: ممكن
1: الأتباع.
2: البشر تهلك،
1: لكن
2: مش قضيتنا. نعم، لكن الدين محفوظ والمنهج محفوظ والطريق سائرة. إن الله بالغ أمره،
1: الله.
2: قد جعل الله لكل شيء قدرة. إذا رأيت هذا المشهد، هذا جزء يعني عادي، وهما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
1: أنا وين يعني، ما هو حالي أنا كمؤمن اليوم؟
2: أحسن.
1: يعني أنا أنكر المنكر بما أستطيع، بطلع له وبقول يا جماعة والله هذا منكر، إحنا ربنا حفظ علينا أمننا وسلامنا وغذاءنا وطعامنا وشرابنا، وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. خوف في الموضوع، أنا هم بخاف، كل واحد في موقعه. كيف يمكن لنا؟ ما هو حالنا إحنا؟
2: تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر في شعب أبي طالب، مش سنة مش سنتين، أقل شيء 3 سنوات.
1: أقل شيء 3 سنوات.
2: نعم. طيب ينزل وحي، لا مش بس ينزل وحي، ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبلغه إلى من هو خارج الشعب. عداك أن هناك كوكبة من صحابة رسول الله في قارة أخرى،
1: في الحبشة.
2: في الحبشة هناك.
1: نعم.
2: تخيل هذا المشهد. طيب ما الذي كان يفعله هناك أهل الحبشة؟ طب من أين كانوا يستقوا المعلومات حتى يطبقوا؟ ما الذي كان يفعله هناك عمر بن الخطاب؟ كان خارج الشعب. خارج الشعب أبي طالب. عثمان كان خارج الشعب.
1: جعفر
2: بن أبي طالب كان في قارة أخرى.
1: نعم.
2: كيف كانوا يصنعون يعني
1: أمور دينهم،
2: كيف غيروا. طب هنا بتيجي النقطة الاستراتيجية في التربية في مرحلة الاستضعاف والعهد المكي. لذلك دكتور محمد القرآن يربينا حسب الحالة، لابد أن نقيم الحالة اللي احنا فيها. القرآن يربينا ماذا نفعل هنا؟ لابد أن تأتي السلطة من الوحي بلا مرجعية ولا مركزية من أحد. أنت سوي اللي بدك. أبو بكر الصديق يعتق زنيرة، يعتق المرأة النهدية وابنتها، ويعتق كثير من العبيد. هل هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في، ما أبدا ما في. طب ما الذي دفع أبو بكر أن يفعل هذا اللامركزي؟ هو رأى أنه سينصر الدين بهذا الباب، بالعكس جعل قيمة بلال شيء مذهل.
1: صحيح. سبحان الله، مرضى عمي.
2: يأتي يدفع له ثمن، قال له والله لو دفعت لي عشر هذا أعطيتك إياه، قال له والله لو طلبت عشر أضعاف ولا أعطيك إياه. أغلى من قيمة الجواز المسلم، قيمة الإنسان المسلم. لابد أن يكون للمسلم اليوم زاوية يخدم فيها الإسلام.
1: من أين استقوا ذلك؟ من الوحي،
2: من الوحيين.
1: كيف فهموا كيف فهموا بالأخير؟ هي شوية رسائل أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مضوا، ذاك خارج الشعب، ذاك في قارة أخرى، ذاك ذاك. كيف قدروا هم يبلوروا هاي الأشياء لخطوات عملية حقيقية هناك؟
2: أول خطاب عام للنبي عليه الصلاة والسلام هو قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ورقاب العجم. هم فهموا المشهد، كلمة واحدة. أبو جهل قال له مية،
1: شو
2: هات أعطينا.
1: جهل أبو جهل، والله أنه جاهل،
2: والله تعرف المرات هو كان اسمه أبو الحكم.
1: نعم.
2: جهله لأنه أخذ طريق غير طريق الحق بس
1: الله.
2: وترى أذكياء جدا.
1: نعم.
2: يعني أنت لما تيجي تناقش كيف كانوا هذول المجرمين يناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام،
1: طبعا.
2: كانوا يناقشوا بعقل.
1: نعم.
2: يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.
1: نعم.
2: تعرف شو كانوا ناقشوا النبي؟ قلوا طيب هذول اليهود بعبدوا عزير، منات عزير في جهنم. النصارى بعبدوا المسيح.
1: نعم. ما تعبدون صحيح.
2: تخيل
1: يا حجم لوجيك.
2: لا عندهم ذكاء. عندهم ذكاء عقلي، ولكن أي ذكاء عقلي غير مرتبط بالوحي اسمه جهل. لذلك أبو جهل نظرية، أبو جهل اتبع مصالحه. في عندك صراع بين المبادئ والمصالح، قال أبو جهل إن نتبع الهدى، هو سماه هدى،
1: عارف إنه هدى،
2: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الموضوع اللي انت جايه كويس وموضوع صح، وكان يجي يسمع القرآن أبو جهل.
1: وكانوا هم أصلا سيد قريش بالليل، يعني يطلعوا لقوا بعض كلهم رايحين يسمعوا القرآن.
2: لكن العهد المكي يأتي ليعطي المكلفين فكرة اللامركزية، وفكرة المواجهة، وفكرة التحدي، وفكرة الصراع، وفكرة التصورات. سورة العلق مليئة بهذا الفكر، مليئة بهذه النظريات. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ نصف تصورات القرآن بمصطلح أرأيت موجودة في سورة العلق.
1: الله يصلح الحال، أنا مش قادر أفهم كثير يعني بصراحة، بس
2: طيب أنا
1: لازم أطلع فاصل
2: حبيبي،
1: تسمح لي
2: بأمرك.
1: طيب رح أطلع فاصل وأرجع تكمل لي هذه الجزئية. إنه على أي أساس كيف قدر كل منهم يقرر، يعني في الحبشة كيف قدروا يمشوا صح في ظل ذاك الحكم اللي أصلا مختلف تماما عن الدين؟ بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
9: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهندس ضار، ربي يحفظك ويرعاك. يعني كنت بس بدي جزئية أخيرة حتى تتضح الصورة كليا في ظل الفتن، ما هو حالي أنا كمؤمن؟ إحنا المنهج الحمد لله مكتمل، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة السرية لم يكن المنهج مكتمل بعد، وكان سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم زرع في صحابته خلينا أسميها الأطر العامة، المنهج الأساسي، وقال لهم كل واحد في ميدانه بده يعني بده يشتغل. لكن إحنا اليوم المنهج مكتمل، فكيف هو حالي في زمن الفتن؟ فتنة اليوم نراها في الأقصى، الأقصى يكاد يعني مش يكاد فعلا تم احتلاله كليا، وعندما نرى حالنا هنا نرى ذاك بجزء بعد حفلة أصالة شوي تتغير الأمور بعرفش، لكن أنا يعني الله يصلح حالنا. تفضل سيدي.
1: كرمك الله. حقيقة دكتور، رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكون القرآن قائد لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، فكانوا يأخذون المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقونه. مشان هيك تلاقي عمر يعيش مع سورة البقرة 13 سنة. احنا اليوم بقول لك ختمت القرآن، فسرت القرآن، بيجي مستبشر يسأل ابنه، قال له يا بني اليوم ختمت سورة البقرة، قال له طيب
0: عبد الله بن عمر
1: ولا عبد الله بن عمر
0: الله يرضى عنهم،
1: قال له انا ختمتها 8 سنوات، قال اشطر مني يا بني. طيب تجد، طيب احنا حتى نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفهمه مرات يعني بطريقة بتناسبنا. مثلا خذ الحديث في البخاري، سيدنا النبي بيقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. طب نعم. اللي صوته مش حلو شو سوي؟
0: بده يتغنى بالقرآن.
1: كيف بده يتغنى بالقرآن؟
0: ضمن إمكانياته.
1: كيف شو سوي؟ أنا صوتي تعبان، صوتي بشع، زي هيكل عظمي بيقزر على وحزنكو.
0: أنت صوتك بشع
1: فرضا. طب أنا شو لست من مين يعني؟ صعب هذا الحديث. طب شوف تعليق البخاري، كنت من يومين بقرأ هذا الحديث وقرأت عليه تعليقات، يا أخي عجيب عجيب البخاري. البخاري دائما لما تكون أنت يشكل عليك أو هو بيعتقد أنه يشكل عليك المفهوم
0: بيعطيك
1: بيتبعه بآية بعنوان للباب
0: سبحان الله
1: بغنيك. لذلك قالوا فقه البخاري في عناوينه.
0: يا سلام.
1: فبتلاقي بعد هذا الحديث قال لك وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، سورة العنكبوت، أولم يكفهم.
0: يا الله.
1: طيب من لم يتغنى بالقرآن أولم يكفهم، طبعا يكفهم في القرآن مرة واحدة في العنكبوت بس.
0: نعم.
1: شو بدك يا إمام بخاري قلنا هنا التغني بالقرآن الاستغناء بالقرآن الله. عن كل ما سواه.
0: الله.
1: والقرطبي كتب الله. فيها بدائع كتب الله. القرطبي في هذا بدائع. نحن إن لم نستغني بالقرآن عن كل منهج بنضيع. لذلك أتى القرآن على أمة أمية، والأمية في حقها مدح، لأن القرآن أتى على قلب صاف.
0: سلام.
1: أتى على قلب صاف. إحنا اليوم
0: الفطرة،
1: إحنا اليوم بدنا نأسلم الرأسمالية، مش هتزبط، لا يمكن أنها تزبط. اليوم بدنا نأسلم نظرية وستفيليا، مش هتزبط. اليوم جايين بدنا ما بزبط يا أخواني. القرآن له منهج معين، له طريقة فكر، له ميزان، أتى ليغير نظرية العرب، وأتى ليقوم حالهم، وأتى ليصحح مسارهم. بدي إياك تتغير فكريا. إحنا اقرأ باسم ربك، اقرأ كل شيء بدك تقرأه باسم ربك. طبعا كلمة اقرأ في القرآن لم ترد إلا في هذه السورة.
0: نعم.
1: وفي سورة
0: حكيناها، استنى
1: الإسراء.
0: الإسراء. نعم.
1: ليش سورة الإسراء بتحكي لي اقرأ فيها القرآن أكثر سورة؟
0: نعم.
1: فأنا بدي أقرأ أي مشهد من خلال نظرية القرآن.
0: يا سلام.
1: اقرأ بس هون في العلاق، في الأساسيات، وفي سورة القرآن،
0: في
1: سورة القرآن. فأنا بدي أقرأ أي شيء بمنهج البدايات.
0: سميت سورة القرآن من عندك ولا هي اسمها سورة؟
1: لا، هي أكثر سورة، أكثر سورة ذكر فيها القرآن.
0: هي مش اسمها سورة.
1: لا ما اسمها.
0: الله يكتب أجرك.
1: هي أكثر سورة ذكر فيها القرآن.
0: نعم.
1: فاقرأ، لا أنا بدي أقرأ المشهد اليوم بزاوية النظر القرآنية.
0: نعم.
1: بزاوية النظر من خلال النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم غثاء، بنعيش الغثائية. طب ليش ما نعيش الغثائية؟ سألوا النبي قالوا أول من قلة النحن
0: يا رسول الله. قال لا بل أنتم كثير،
1: إنكم يومئذ كثير
0: ولكنكم كغثائس.
1: شوف الحديث، الحديث مشهد بديع. قال توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وقبلها كان سيدنا النبي قلنا إنه إني لأرى أناسا بحكي عنا كالمستمسكون بالحق كالذي أنتم عليه، أجر العامل فيهم كأجر 50.
0: قالوا منكم منهم قالوا يا رسول الله منا
1: أم منهم؟
0: قال بل قال منكم،
1: بل منكم
0: من الصحابة رضي الله عنهم.
1: هذا فضل الأجر وليس فضل الفضل.
0: إنكم تجدون على الحق أعوانا
1: ولا يجدون
0: يا الله.
1: طيب شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لكنكم غثاء كغثاء السيل. طب إيش يا رسول الله؟ قال شو الغثائية؟ قال الوهن. طب شو الوهن؟ قال حب الدنيا
0: يا الله
1: وكراهية الموت
0: يا الله.
1: بيجي الإسلام لا يوجد نظرية اليوم يا دكتور محمد تنقذ البشرية إلى الإسلام، ما في حلول.
0: يعني بدنا إحنا نكره الدنيا ونحب الموت؟
1: لازم
0: لازم
1: لازم،
0: عشان يخرج الوهن من قلوبنا.
1: ليش؟ بيجي الإسلام بغير لك نظرتك عن الحياة. أنت ليش بتحب الموت؟
0: ليش أحب الموت أنا يا أخي؟ ما نعيش، ما نعمر الأرض، بدنا نعملها بالإيمان، وبدنا نصلي في الأقصى
1: ونظبط حالنا إذا خيرت
0: ونبني فيلا وبدنا نجوز الأولاد وش
1: هذا هذا القالب اللي حطونا فيه. بس دكتور محمد حطونا في قوالب للأسف حتى الملتزمين منا بالإسلام بعيش هاي القوالب.
0: أشعر أنك تبهدلني قليلا.
1: لا مش هيك، لا يعني أنت حبيبي يا دكتور، أنت على رأسي. خلاص
0: تفضل. لا
1: بنعيش. أهم إشي أنا أدرس أولادي في أحسن مدارس، يعني أنا بصحي
0: في الفارس واطلع
1: أنا
0: الله والبيان
1: أنا بصحي اليوم بصحي على المدرسة
0: فارس البيان
1: أنا بصحي اليوم على المدرسة. طب أنا صحيته على الصلاة؟
0: أنا والله بصحي.
1: طب ميزاني أنا، ميزاني أنا للمدرسة وللصلاة، أنا بتكلم عن عموم الأمة. ميزاني أنا للمدرسة وللصلاة.
0: لا والله بالنسبة لي نام على المدرسة مش فارس المرض ضربه.
1: أنا سعي للرزق أكبر ولا سعي للصلاة أكبر؟
0: الله أكبر.
1: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها.
0: لا نسألك رزقا،
1: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة
0: للتقوى.
1: يا سلام، أعطاني المشهد الأخير، أعطاني الحلقة الأخيرة. فيأتي القرآن ليغير المشهد. أنت تنظر إلى فكرة الصراع، أنت ضعيف، أخرجك من كل ضعفك ليربطك بالوحي. أنت عظيم يا بلال، ولو أن هؤلاء المجرمين يذيقونك ألوان العذاب ولكنك عظيم. يستعلي بلال، بلال كان من دهماء الناس قبل أن يسلم.
0: صحيح.
1: فلما أسلم بلال سيدنا أصبح يستعلي على الباطل.
0: حديث
1: لا أبو
0: الصحابة،
1: الصحابة قالوا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا،
0: سيدنا. نعم.
1: بلال. فبلال أصبح سيد رضي الله عنه. بماذا ساد بلال؟ وأصبح يرى نفسه أعلى من القوم
0: بالمنهج،
1: بالمنهج أحد أحد. هو يشعر. قبل ذلك كان يسهر على الحجارة في مكة. تخيل أن إنسان يتربى على الإذلال طوال حياته. مرات مشكلة أنك تعلم الكرامة، لا يوجد منظومة تعلم الكرامة.
0: صحيح.
1: إلى الإسلام صعب.
0: صحيح.
1: ترى بعض الناس، أنا كنت في توغو، وفي لسه في توغو عبيد
0: توغو
1: في توغو يعني. في إفريقيا. فأنت يعني بدك تقول له ترى الحرية كذا، بقول لك لا يا عمي، أنا ما دام هذا موجود
0: بطعمين
1: كذا أنا ما بدي،
0: كما يقول ولي نعمتي والعياذ
1: بالله ما بدي. طب بتعرف هذا صاحب تسلا وطلع قال اليوم
0: إيلون ماسك
1: قال إذا رضينا بالذكاء الاصطناعي يخلينا عنده حيوانات أليفة بدنا نبوس إيدنا قافة وجه.
0: صحيح.
1: تخيل.
0: صحيح. القادم لا يعلم به إلا الله.
1: تخيل الفكرة. فهو مستعد. طب ليش يا إيلون ماسك؟ قال بس يطعمونا ويشربونا ويدروا بالهم علينا وإحنا نستمتع بالحياة وروحنا.
0: صحيح.
1: إنهم إلا كالأنعام.
0: يا الله.
1: شوف مشهد القرآن. أنت بدك تعيش فقط. طب ما هو الأنعام عايشة، دواب عايشة، العيشة اللي أنت بدك تعيشها. أنت بدك الذكاء الاصطناعي يسيطر على حياتك. أنت اليوم لي وأنا أتحدى، إذا في منظومة أرضية أو سماوية تجعل الإنسان مستقل إلا الإسلام.

0: رسومات.
1: نعم.
0: بعدين بالكتابة بالأحرف، أحرف على شكل رسم، بعدين صارت الطابعات، وبعدين شوف الطابعات، فكرة الطابعات مارتن لوثر.
1: نعم.
0: مارتن لوثر حط نسخة على الكنائس، فبدأت الطابعات انتشرت في كل العالم. فكرة مارتن لوثر انتشرت. فكرة الطابعات هي أنه كثير من الناس يمتلكوا ميدان الفكر، أجت الأمة ضيقت ميدان الفكر في الراديو بعد الطابعات.
1: نعم.
0: فإحنا لا، بدنا المرسل واحد والمتلقي الجميع.
1: شو شهدت كيف الهيستوري أوف ميديا؟
0: ما هو إحنا عشان معك يعني.
1: الله خربت أمورنا.
0: المرسل واحد والمستقبل الجميع.
1: صحيح.
0: بعدين جينا للتلفزيون. اليوم إحنا في الذكاء الاصطناعي، المرسل والمبرمج مش أنت.
1: صحيح.
0: هو عبارة عن ماكينة. وهاي الماكينة بتقرأك وبتعرفك أكثر مما أنت بتعرف حالك. فلذلك أنت اليوم مدمن ومتعايش. مين اللي اليوم بيجي بيفصلك عن هذا الاستعباد؟ عبودية. ما في، أنا أتحدى إذا في منهج غير الإسلام بيجي القرآن بيقول لي، خليني أفصل الحديث بعدين أجي للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي تحترقون.
1: نعم.
0: أنت عم تحترق في الحياة. والله اليوم إنه في ناس
1: نرى الحديث بأعيننا.
0: أقول لك، حدثني أحد الإخوة سبحان الله، قال لي سجن في قضية، قال لي أنا اكتشفت إنه أنا عبد للسيجارة. بقول له كيف؟ قال كنت مستعد أقبل رجل الإنسان مشان يخلي لي ربع سيجارة. قال أقسم بالله ألم السبارس من تحت أقدام السجناء. قال أنا عرفت إني عبد للسيجارة. ليست منظومة على وجه الأرض تجعلك حر إلا القرآن والإسلام. ما في. أنت بتيجي اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، بتيجي للصلاة، الصلاة إجباري
1: تعزلك عن هذا الاستمرارية،
0: تنعزل بتعيش باستقلالية،
1: تكبر الله أكبر من كل
0: بينك وبين ربنا. إذا صليتها إن الصلاة تنهى، كيف تنهى الصلاة التي إذا استقبلت القبلة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام خطير، استقبلك الله بوجهه.
1: الله أكبر. الله
0: أكبر. شيء مذهل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا، جلك الله
1: توقف عند الحديث هذا.
0: أمرك
1: والله أبو هاشم صار أصبعه يوجهه برفع في أصبعه، الله يكتب أجره ويهدي باله. واجل يطلعني فاصل خاوة عشان حال. أوكي، بعد الفاصل نواصل إن شاء الله. يبقى في القرب من حياتي.

0: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال. يعني سبحان الله كيف الوقت مضى سريعا، احنا كنا بنعمل مقدمة لكن والله حالنا يعني يغني عن كلامنا، حال أمتنا بحاجة لتوجيه، حالنا أنا بحكي عن نفسي، نحن بحاجة لتوجيه أن نوجه أنفسنا صبح مساء. كنت بدك تحكينا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، تحترقون تحترقون الحديث
1: حقيقة أن
0: والغثائية،
1: المؤمن اليوم كان لزام عليه أن ينعزل عن الواقع، عن الأطر التي أطرته بها الحضارة الغربية. الحضارة الغربية أفلت والآن العالم ينتظر البديل، ونحن البديل الحقيقي، البديل الحضاري. نحن نقاتل بمكونات حضارية اليوم في كل سور الصراع، منها سورة الأحزاب، منها سورة الروم، منها سورة الإسراء، غيرها من السور، سورة التوبة، كلها تقاتل بمكونات حضارية. الأمة اليوم تحتاج إلى مكونات حضارية. هذه المكونات الحضارية مبنية على فكرة أن تكون عبدا لله، لذلك تجد أن المخرج عبادا لنا. قال يمتلك العدو، يمتلك قوة، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال أنت يا أيها المسلم ليس لك حال إلا الارتباط بالله. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم صفة واحدة، ليسوا أصحاب مال ولا أصحاب عدد، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فأنت حينما ترتبط بالله عز وجل تهون عليك كل المكونات التي يمتلكها الطرف الآخر وتصبح لا شيء. في بداية السور، سورة العلق، سورة المدثر، المزمل، القلم، ربة المسلم تربية عظيمة جدا. فاتحة سورة المدثر كنت بالفاصل أتحدث بين يديك، قم فأنذر، قم. الإنسان يتدثر خوفا إحباطا سهل جدا، ويا أيها المدثر خطاب فردي يعيشه كل إنسان، حقيق أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تنظر إلى الجموع التي تحارب الإسلام تتدثر أو تتزمل، قم فأنذر. لماذا؟ وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. الثياب كنت أناقشها مع حضرتك، لا أرى أن الثياب هي الثياب، ولكن أرى الثياب هي المحيط.
0: يا سلام.
1: لذلك الله عز وجل قال مثلا في النساء، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: جميل.
1: وثيابك فطهر، والرجز فهجر. لابد أن تهجر
0: كل ما يعلق بغير الله.
1: بيقول لك كيف تهجرهم في سورة المزمل، وهجرهم هجرا جميلا.
0: يا سلام.
1: ليش؟ يا أنا سلام. مش وظيفتي حاربه،
0: لا. أنا
1: بدي هجره. بعدين إيش؟ أنت إذا امتلكت هاي عناصر القوة، إذا امتلكتها، ختام السورة بيقول لك
0: كأنه محمر مستنفرة،
1: أنت تأتي
0: كالأسد
1: بان لوحدك، كأنك أسد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يفرون من هذا الإنسان المرتبط بالدين. انظر كيف يجعلك الإنسان، يجعلك الإسلام في مركز قوة. ثم قال لك لا تنتظر عقوبتهم في الدنيا، سأصليه سقر. هذا الذي يعني نفض يعني عن بشته وخمسة من أبنائه عن يمين الوليد بن مغيرة وخمسة عن شماله أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مشهد ذكرته لنا سورة المدثر، ذكرته لنا سورة القلم، أعادت ذكره سورة المزمل، موجود أصله في سورة العلق. تجد أن هذا المشهد كله يجعل من المسلم إنسان مستقل، كلا لا تطعه قبل أن تسجد لله. في مهادنتك مع المجرمين في سورة القلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يريدون نقطة إلى منتصف الطريق وأنت تقول لا. ولا تطع كل حلاف مهين، لا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، لا تطع المكذبين. هنا قال لك كلا لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع لا تطع، يجعلك مستقل، يجعلك مرتبط بالله. فكرة أن ترتبط بالله وأن تكون عبدا لله هي مركز قوتك. المعجزة الخالدة هي ارتباطك بالله. إيش القوة المقابلة؟ مش شغلي، كم عددهم مش قضيتي، أنا ضعيف مش ضعيف، ساوى القرآن بين عالم الشهادة لديك وبين عالم الغيب. فأنت هو يستدعي كل قوة الأرض فليدعو نادية،
0: يا الله
1: سندعو الزبانية. أنت حينما تتصل بالغيب ويكشف عنك الغيب وتصل إلى درجة الإحسان، أنت تعيش في قمة السعادة يا أيها الإنسان. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إننا نعيش في سعادة لو علم بها أبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. والله يا دكتور محمد، قصة ربعي بن عامر تأمل فيها طويلا. ليس عجب أن يقول نحن قوم ابتعثنا الله، ما فهمهم سيدنا النبي، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فهمهم إياها سيدنا النبي والقرآن
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام شافوها وعاشوها، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والله يا ذي عجب، أبو الحسن الندوي بيقول هذه عجب، أبو الحسن الندوي وقف عندها طويلا، قال من كل هذه قالهم إياها سيدنا النبي، لكن الذي عاشوه وعاصروه أنهم يعيشون في سعة الدنيا. هذا ربيع بن عامر ماذا كان يملك من حطام الدنيا؟ لا شيء. كان ينتظر الفتات الذي يهبه له كسرى أنوشروان وقيصر، ولكنه لنخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أصبح ارتباطهم بالله ارتباط فوق الموجود. أبو بكر خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في الهجرة لسراقة ابن مالك، ارجع ولك سوى راي كسرى. بعد ما انتهى أبو بكر من حرب المرتدين، شعر أنها رسالة له، مباشرة بعث خالد مليد بلملم الرفات، احنا في اليمامة، من لملم رفاتنا مع مسيلم الكذاب بشهدائنا، مقتل قتل فيها القراء هناك، بعدها جمعنا القرآن. أبو بكر الصديق يرسل له كتاب، ما رجع للمدينة، هو عند بني حنيفة هناك عند مسيلم الكذاب، قال له لملم حالك واطلع، وفي عندك مهمة صغيرة هيك شوي بدك تطلع على الفرس.
0: لخالد بن الوليد
1: عنده مهمة صغيرة،
0: الذي أتم المهمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: الفرس أتمها سيدنا أبو بكر الصديق،
0: الذي أتم المهمة في تسليم سواري كسرى
1: لسراقة. تخيل أبو بكر الصديق ببعثه، عندك مهمة صغيرة، طب كم عدد الجيش؟ 1000 مقاتل، بعت لهم 12000، 400000 مقاتل اللي قتلهم خالد بن الوليد. مش بعد هيك، مش بس هيك، بيرسل لهم رسالة صغيرة. تضحك علي،
0: أنا برد عليه صار نص ساعة بقول له دقيقة.
1: لا تضحك على
0: الفاصل، أنا بتطلع علي والله العظيم مش فاصل البرنامج.
1: سكتنا
0: مذاذ العصر عليهم بيروحوني. الله يكتب أجرك، كلام غير فرع. الوصية بين يديك في 30 ثانية.
1: الوصية حينما ترتبط يا أيها الإنسان بالوحي تكون قوتك معجزة مستمدة من الوحي، لا يستطيع البشر أن يصل إليك.
0: اللهم ألهمنا الصواب، أسأل الله أن يهدينا ويسددنا. في نهاية هذا اللقاء الشكر لك شيخنا الفاضل، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن ينصر أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ: سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني، المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه: ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني، نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه. وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو. ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تلفيكو. جيليكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06 56 306 30.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: زورونا فيه مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات. أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائما شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالبا بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائما في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا رح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج،
3: نفتخر بما نقدم.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال اقتشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الأطياب اللي بتابعونا على قناة حياة FM. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما معكم وبكم، برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الخير، صباح الخير، مرحبا ونهاركم سعيد.

يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا في مثلث العلاقات الأسرية اللي حفظتوه كلياتكم الأزواج والآباء والأولاد أو الأبناء. أما الأزواج فالزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، والزوج يحتاج إلى الاحترام والتقدير، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، التكرار والحوار، وأكيد نضيف إليها لابد من الحزم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير، وحلقة مميزة جميلة رائعة مفعمة بالنضج والتوازن والتكامل النفسي. اليوم حلقتنا عن جمال المرأة ما بعد 40. يلا شاركونا أنتم يا نساء، ماذا يعني جمال المرأة بعد 40؟ وهل تبقى جميلة؟ وما معنى الجمال الذي نقصده؟ اليوم نتحدث عن زوجات تحدث أو تعدت الرقم 40 وصعدت للأعلى كرقم وليس كنضج وكفهم وكاتزان نفسي ونضج وكمال عقلي. يا ترى ماذا يعني لكم وماذا سمعتم؟ ولكن عنوان حلقتنا هو جمال المرأة ما بعد عمر 40.

0: جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، يبدأ النضج العقلي والتوازن النفسي والاكتمال الفكري. تصبح تنظر إلى الأمور بوسطية بعدما عدى طيش الشباب، والنظر فقط إلى جمال الجسد والسعي وراء المنظر الخارجي. اليوم أصبحت في الأربعين والخمسين له من جمال الحكمة والاتزان والنضج، فكل امرأة تعدت هذا الرقم تحية لك، لأنك اليوم أصبحت من أصحاب الفهم والخبرة والعلم، ولديك من التوازن النفسي ما يكفيك أن ترتبي جدول أولوياتك. أنا أولاً ثم زوجي وبيتي وأولادي، أنا أولاً نفسياً عقلياً اجتماعيا جسديا، ثم بعد ذلك زوجي، لأنكم كلكم تعلموا أنه في قواعد من قواعد الدكتورة دلالي بتحكي يجب أن نهتم بالزوج ثم بعد ذلك الأولاد حتى يصبح البيت مكتمل. فيا جمال المرأة بعد الأربعين. وقبل ما نبدأ بأرقام الهواتف، بدل الناس يرنوا، ولكن رح نذكركم فيها 06-516-4020-06-516-5020-06-516-2060 و 06-516-2020. بهمنا كتير مشاركاتكم. مساء الخير يا حنين.
1: مساء الورد. أهلا دكتورة.
0: يا أهلا يا حنين. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا أؤكد هذا طبقا، أنه جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين. العمر الأربعين من أجمل، يعني من أجمل الأعمار اللي أنا حسيت أنه مريت فيها.
0: تمام.
1: هلا في عمر الأربعين نحس إنه كنساء إنه هو عمر الحصاد. تبدأ المرأة بالوعي، بتشعر بالنضج، بتصير تنتبه لنفسها، حتى علاقتها مع الله سبحانه وتعالى بتصير تتطلب أكثر. فمن أجمل الأعمار ومن أحلى حصاد للمرأة عن جد، زي ما أنت قلتي هلا تزهر فيه، بتصير تهتم بحالها.
0: نعم.
1: بتصير تركز، بدها تحقق أهدافها أحلامها، كبروا الأولاد فهي بتصير تتفرغ لنفسها، بطل عندها كثير مسؤوليات، فعلاقتها مع الله عز وجل بتتطور، بتصير أقرب إلى الله عز وجل.
0: سلام عليك يا حنين. طب تسمحين لي أسألك؟
1: طبعا تفضل.
0: يعني حنين صوتك لطيف وصغير، ولكني هل دخلتي أم لا؟
1: دخلت. أنا عمري 42.
0: ما شاء الله العمر كله. وماذا تحملي من شهادات؟
1: أنا ماجستير مناهج وطرق تدريس.
0: ما شاء الله عليك. وأم وزوجة؟
1: نعم، وفي طريق إلى الدكتورة إن شاء الله.
0: يا ربي يفتح عليك. يعني أنا بدي أسألك سؤال حنين في العمق كذلك، ألا وهو حنين في الثلاثين في بداياته قديش كان في أشياء بتهمها واليوم رمتها ورا ظهرها وصار عندها أولويات أخرى، ولكن أقصد على المستوى الشخصي ذات حنين.
1: حنين في الثلاثين ما كانت تهتم بحالها أبدا، الأولاد، المحيط، رغبات الزوج، بيت لحمة، الحياة.
0: صحيح.
1: حنين كانت تهدف أنه تقدم صورة الكمال اتجاه الآخرين.
0: حسنتي.
1: نعم صحيح. لكن سبحان الله بالأربعين بطل يفرق هذا الشيء.
0: الله عليكي.
1: الإنسان صار أكثر وعي، صار عنده هيك، اكتشف نفسه، اكتشف ذاته.
0: برافو عليكي.
1: نعم، توصلت أنه أنا أكتفي بذاتي، لا أريد أن أكتفي بالآخرين. يعني
0: الله يرضى عنك.
1: أنا قادر أنه أكمل مسيرة حياتي بالاكتفاء بذاتي.
0: الله يكرمك وبارك فيك. برافو عليك حنين. الكلمات اللي أخذتها منك عشان يسمعونا الرجال الذين على الطرقات عشان يحبوا زوجاتهم بهذا العمر، زائد النساء، عمر الحصاد، طوري علاقتك مع الله وثبتيها، وحكيتي كلمة كتير حلوة اللي هو لم أسعى للكمال، سأسعى إلى الراحة مع نفسي. شكرا يا حنين.
1: عفوا.
0: الله يبارك فيك. عقبالي دكتورة وانت حكي معنا.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي. الله يجبر خاطرك. الله يكرمك. سمعتوا يا جماعة؟ لا للكمال في سن الأربعين، لا للكمال في سن الأربعين. أنا اللي دخل على بيتي وفي جزء منه مش نظيف، أنا بيت فيه أفراد طبيعي جدا يكون فيه غبرة. أنا اليوم في سن 40، إذا أنا بدي أعمل عزومة مش شرط أعملها من أولها لآخر وأضلني واقفة 4 أيام على جرية، أنا هذا الإشي نسيته. أنا اليوم أقدم ما أستطيع بحيث أني أرتاح، لم يعد سن الكمال اللي لازم شو بتطلع علي الناس عشان أنا أقدم لهم. اليوم أنا متصالحة مع ذاتي. ومعنا اتصال من أم معاذ. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أم معاذ.
2: أهلا، كيفك؟
0: أنا بخير الحمد لله. ما رأيك أن جمال المرأة يبدأ بعد 40 إنما تدخل في العقود اللي وراها؟
2: نعم، وأنا بدي أحكي لك مش عن 40، أحكي لك إن شاء الله عن عمر 60.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا نعم. بالله، الله يبارك لك.
2: الله يبارك عمرك. والحمد لله عمر 60 أنا بدايته بعمري 61. نحن الآن في مرحلة الحكمة والاستقرار.
0: يا سلام.
2: والتحرر من الضغوط الكبيرة. طبعا لأنه إحنا هسه الحمد لله رب العالمين في نتاج تجارب، أصبحنا قادرين على اتخاذ القرار بحكمة وبتجارب حياتية كبيرة. والحمد لله عنا مدى للاستمتاع بالهوايات، يعني هذا الشيء انتهينا من ضغوط العمل. نحن في مرحلة التقاعد، ومرحلة التقاعد لا تعني انه الانسان خلاص يعني انتهى يبتعد عن متعة الحياة، على العكس اصبحنا متفرغين حاليا للهوايات.
0: استني ام معاذ.
2: نعم
0: معاذ، هلا انت بتحكي انا متقاعده، كنت عامله؟
2: نعم.
0: صح.
2: نعم
0: تمام.
2: نعم.
0: استني، استوقفتني الكلمه الهوايات. نعم. يا ام معاذ بنحكيها للي باعمار المراهقين، الكلمه أيها. هذه غريبه على ان نحكيها احنا اللي بعد الأربعين. ايش يعني قصدك تستمتعي بالهوايات؟
2: في هوايه مثلا انه الانسان بيحب يطلع شمات هواء، يسافر برا، من اجمل الهوايات اللي انا حاليا بتمتع فيها اني الحمد لله رب العالمين. هي مش هواية، هي إن شاء الله رضا رب العالمين.
0: أنا وهي
2: أنا بروح لدور القرآن، أنا بحفظ جزء فيه، يعني صرت أحفظ أجزاء من القرآن، أتعلم التجويد.
0: يا ربي لك الحمد.
2: أمتع ساعات حياتي هي لما بكون أنا بدار القرآن، يعني عبارة عن روحانيات عالية جدا جدا.
0: يا ربي لك الحمد.
2: الدور الأكبر على نفسية الشخص نفسه. أهم شيء إنه المرأة يكون في عندها قناعتها هي شو بدها تعمل، رضاها عن المرحلة اللي هي فيها.
0: صحيح.
2: وفي شيء كثير مهم بهذه المرحلة وهي اهتمام الآخرين فيها. يا
0: أبي يا الله يا أم عاد،
2: اهتمام الآخرين هو بيرفع من معنوياتها وبشعرها إنها بأحلى مرحلة من مراحل الحياة. وفي قاعدة لازم كل ست بالخمسين أو بالستين تكون كثير ملتزمة فيها، وهي أن العناية بالذات ليست رفاهية، هي ضرورة لازم وحق لازم تأخذه من يعني بمدى ما تقدر إنه الله يعطيها أنها تكون تعتني بذاتها، المطر الخارجي، الصحة البدنية، يعني الروحانيات. سبحان الله، الإنسان يموت وهو يحب الحياة ويقبل على الحياة. عن سيدنا البخاري قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب المال وطول
0: يا الأمل. الله الأمل. لا إله إلا الله.
2: نعم فيعني الحمد لله نحن بمرحلة العطاء، لأنه عندنا تجارب وعندنا قدرة على حل المشكلات، توجيه لأصغر منا، ويعني هذه بداية حياة والأعمار بيد الله، والإنسان بحب الحياة حتى آخر يوم في حياته. هذا رأيي أنا.
0: يعني أم معاذ الله يبارك لك ويطرح في علمك وعمرك وعملك وأولادك، ما بعرف إذا إلك أحفاد.
2: نعم أنا
0: أو أحفادك البركة. والله قلتي فأجزلتي فأبدعتي. أسأل الله عز وجل الكلام اللي حكيتي يصل إلى أذهان الرجال اللي بيسمعون قبل النساء.
2: نعم.
0: لأنه اليوم دور الاهتمام. نعم. فيها من قبل اللي حواليها.
2: المرأة تحتاج إلى اهتمام الآخرين.
0: يا سلام عليكي.
2: نعم.
0: يعني شكرا لك من القلب.
2: دلال، العمر يقاس بقلوبنا، مدى إقبالنا على الحياة، مدى تفاؤلنا،
0: صحيح،
2: ومدى نعم ومدى رضانا عن نفسنا وقناعتنا فيها.
0: الله يكرمك وبارك فيك. أحلى إشي استني، الاهتمام ليس رفاهية بل هي
2: إنما هو ضرورة.
0: يا سلام عليك. نعم. أشكرك من القلب.
2: شكرا على برنامجك الحلو.
0: الله يبارك فيك
2: والمفيد. بارك الله فيكم وبقناة
0: شكرا إليك يا مس. شكرا. سلام عليكم. شكرا. عامر سلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله.
0: الله يعطيك العافية.
3: الله فيك دكتورة.
0: حي الله بعامر.
3: الله يبارك.
0: شو أخبار المدام يا عامر؟
3: والله ما شاء الله عن المدام، والله منيت ما فيه.
0: تحدث.
3: والله بالنسبة لي أنا العمر هو عبارة عن رقم.
0: نعم.
3: يعني ما مش مقياس. هسا يعني الاكتمال زي ما تقولي أو الاتزان يعني بيكون برضو من قبل برضو الزوج له دور كبير في هذا الإشي، تعامله معها، أسلوبه معها،
0: صحيح،
3: حياته معها. هذا بيلعب دور كبير، عرفتي؟ إذا كان مثلاً لا سمح الله مش كويس معها وسوء التعامل.
0: نعم.
3: حتى لو بلغت 40 وتعدت 40 ما راح تكون في الاتزان وبالعقلانية المطلوبة، عرفتي؟
0: يا سلام عليك.
3: خصوصاً المرأة يعني معروف يعني هي عاطفية، يعني ربنا خلقها عاطفية وهي طبعتها هيك، فبدها الاحتواء، بدها الحنان، بدها الكلمة الطيبة، بدها المعاملة الحسنة. فزي ما قد ما الرجل بيعطيها بياخذ بالمقابل.
0: يا سلام عليك.
3: اما اذا هو بده ياخذ بدون ما يعطي، والله هذا يعني يجي يقول والله صارت 40 وما اتزن، مش مقياس ابدا.
0: صحيح. الله يرضى عنك يا عامر، والله إنك أحسنت، وأسأل الله أن يسمع صوتك الرجال، لأنه فعليا المرأة ما بعد هذا العمر، بعد ما أعطت وأولادها صغار وغيرهم، أكيد تحتاج منا إلى الاهتمام. شكرا يا عامر على تواصلك، وربي يبارك فيك وبزوجتك، أسأل الله. شكرا شكرا. فاصل وراجعين إلى جمال المرأة يبدأ بعد 40.

0: اسم له تاريخ. هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

0: يا اهلا وسهلا، ورجعنا لكم مع برنامجنا اولادنا بخير، وحلقتنا المميزه اليوم الا وهي جمال المراه يبدا بعد الأربعين. والله وصيت لكم هالشباب الله يجزيهم الخير، مهندس الصوت سلموا بعض، ابو هاشم سلم ابو يمان، فقلت له ابو هاشم بتاخذ هديه لمرتك وانت طالع، فالاسبوع الجاي ابو هاشم بده ياكد لنا انه وصل لبيته في هديه بسيطه لزوجته. وهالصغير هذا ابني الصغير اللي هو الحلاوه اللي بضل يطلع معي حكيت له اسمع بس تروح بتحكي بلوالدتك وبتجيب لها هدية. الصراحة خلاص هو بيعمل لي هيك بعيونه انه حاضر من عيوني. فربي يبارك في زوجاتكم وامهاتكم، يا اهلا وسهلا فيكم. ابو ينال، اهلا يا ابو ينال. راح ابو ينال. طيب ابو ابو ينال مهندس الصوت اللي معنا، شو بدك كلاين تدخل معي على الخط؟ لا خلص هدية ملزم فيها للزوجة، ما فيش مجال، واذا الحجة موجودة برضو للحجة. طيب خلينا احكي لكم عن رسالة مؤلمة معنا نور. طيب اهلا يا نور، سلام عليكم.
1: اهلا فيكي دكتورة، وعليكم
0: يعطيك العافية. يا اهلا وسهلا فيكي يا نور،
1: الله يسعدك.
0: ما رأيك بعبارة ان جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين؟
1: أنا معكم 100%. هو حتى يعني نقدر نعطيه كمان اسم، نقول إنه هو عمر الامتنان، عمر الرضا، عمر الراحة، لدرجة إنه أحيانا بقول يا ريتني لو هاي القناعة وصلت لها وأنا بعمر صغير. يعني يا ريت عقلنا وإحنا بالأربعين هو نفسه عقلنا وإحنا بالعشرينات والثلاثينات.
0: يا حبيبتي يا نور الله يرضى عنك.
1: فهو هو عمر الامتنان، انه انت بتصيري تعرفي شو الاشي اللي الله معطيك اياه، شو النعم اللي بين ايديكي. نعم. بتبطل تطلع على الاشي اللي مش معاكي، الاشي اللي مش بين ايديكي.
0: صحيح.
1: بتبطل نطلع على اشي احنا ما بنمتلكه، خلص اللي معانا الحمد لله احنا راضيين، احلامك بتزيد، اهدافك بتزيد. فعمر الأربعين هو عمر القناعه، عمر الرضا. بتوصلي لمرحلة بتحسي إنه مش مضطرة أجادل، مش مضطرة أفوت في نقاشات طويلة، بتكون راضي بنفسك، عندك ثقة بنفسك. فهو عمر الراحة، عمر هدوء، هدوء على الآخر.
0: الله يرضى عنك. نور شو بتشتغلي أو بالبيت؟
1: أنا لا أنا موظفة، أنا هندسة ميكانيك. ودوامي طويل الحمد لله.
0: الحمد لله. بس أنت قدها،
1: الله يسعدك يا
0: الله
1: رب.
0: اكيد
1: طبعا انه احنا طبعا لازم نكون قدها، احنا اذا ما وصلنا لهي القناعات رح نتعب.
0: صحيح، الله يرضى عنك.
1: هي هاي القناعات بتريحنا احنا.
0: شطورة، الله يا ربي ينور دائما بصيرتك وتضلي دائما متألقة.
1: الله يسعدك.
0: شكرا،
1: يا رب.
0: شكرا لتواصلك. شكرا يا نور.
1: شكرا، يعطيكي الف عافية.
0: الله يعافيكي حبيبتي. طيب جمال المرأة يبدأ بعد الأربعين، وخلاصة الكلام لا يصبح لديها اهتمام كبير بالشكل ولا بالجمال، يصبح لديها نضج فكري سلوكي، لديها نفسية مستقرة، ولديها فكر جميل نتيجة الخبرة. فيكون هذا العمر ما بعد الأربعين، 50-60، هذه العقود تصبح عقود الحصاد، عقود العطاء، العقود التي يجلس مقابلنا ناس فنعطيهم من خبرتنا، ثم بعد ذلك تزيد علاقتنا مع الله، فنعرف أن ما حولنا لن يفيدنا فتصبح علاقتنا الأسمى هي مع الله. هذا العمر الذي يصبح فيه الاهتمام بالذات واجب وليس رفاهية. أهتم بنفسي وصحتي، وأهتم بنفسيتي، أبعد كل العلاقات السامة وإن كانت موجودة، أعمل نوعا ما مناعة نفسية، وأتعلم أن الرضا مفتاح السعادة. ليه؟ لأنه بعد الأربعين دي أحاول أغير، والخمسين التغيير قد يكون أصعب، فأرضى بأشياء وأستقر بها، وأعلم أن من أعلى علامات السعادة هي أن تكون راضي بما أعطاك الله. هذا العمر الذي نوجه فيه للرجال، اهتم بوالدتك إن تعدت الأربعين والخمسين، واهتم بزوجتك وأختك إن تعدت هذا العمر، لأنها اليوم في مرحلة ربت وتابعت ودرست وقامت بكل ما عليها وطبخت ونظفت، واليوم تحتاج إلى هذا الدلال منك يا رجل. فإن كانت زوجتك أو أختك أو أمك، دير بالك عليها. لكل من يسمعنا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والكلمة الطيبة صدقة. اليوم من يسمعنا على الطرقات من الرجال، مروا على السوبر ماركت، مروا على محل قريب وخد إشي صغير ووديه لزوجتك أو والدتك أو أختك وادخل عليها. يا ما أجمل صلة الرحم، يا ما أجمل من سره أن يدخل على بيته ويدخل للسرور إليهم. كونوا على ثقة، المرأة تزهر بمن حولها من الرجال، أخوها، أبوها، زوجها وابنها. فمن يا من يسمعنا، نحن اليوم لنا دور كبير أن تزهر، ولكن منعاود مرة تانية ونحكي: المرأة تزهر بذاتها. ما أهتم هل أنا هطلع حلو وبيرفكت وأنا إنما أنا أهتم بصحتي. ما أهتم بيتي نظيف أو مش نظيف لأنه ناس فلان بده يجي عندي، بقدر ما إني برتبه بالمقدار ولكن يبقى لدي فسحة أكون فيها. ونصيحة مني: صاحبي نفسك وكون أقرب شخص إليك هو ذاتك، وكلما نظرت إلى المرآة احمدي ربك أنك ما زلت في نفس جميل تعطي من حولك وتحبيها.

عمري 40 هو العمر الذي تزهر فيه المرأة إن تعلمت النضج النفسي والفكري والثقافي وسلام وحسرة على كل امرأة ما زالت واقية في سلبيتها واقفة وقد تعدت 40 ووصلت 50 وما زالت تندب الحظ تنتظر من الآخرين واقفة في مكانها سلبية تنهار جسديا ونفسيا وكأنها هي لا شيء خلقها الله لا شيء وتنتظر من الآخرين انقضي هيك ظهرك شيلي الغبار عنه وفكري كيف تسعدي نفسك لا تبقي سلبية لا تندبي حظك الله لا يرضى بهذا الوقوف ما عنديش إمكانيات دكتورة لا انت ما عندكيش فكر فكري شوية وانظري ماذا يوجد من حياتك من إيجابيات فعليها وإن كان في سلبيات صغريها وتذكري الله ونفسك ومالك وصحتك أربع أشياء ديري بالك عليهم وشدي عليهم فإن صلحوا كوني على ثقة رح ينصلح العلاقة مع الزوج ومع الأولاد والإخوة مين في أخ بحب يزور الأخت السلبية اللي بضل دو دو دو دو دو دو كل كلام سلبي بينما الأخت المعشرانية الحلوة اللي بتحكي الكلام الطيب اللي لما يكون زعلان بمر عليها ما بسمها لحاله يكفي يا ترى بينهما مين انتي لا تقفي في أرض السلبية وتذكري أن جمال المرأة يبدأ بعد 40 سلام.

حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة، نبدأها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الطائف بعد أن انكسر جيش ثقيف في غزوة حنين التي كادت تقضي على المسلمين فعليا لولا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله عز وجل في حنين، يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة باتجاه الطائف. أما مالك بن عوف اللي هو قائد هذا الجيش فتحصن في الطائف، وكان قد جهز في الطائف يعني ما يؤهله لحصار طويل مدته سنة. طبعا فعليا الطائف كانت أصلا هي منطقة مرتفعة، يعني أهل السعودية اليوم بيعرفوا الطائف جيدا. الطائف مرتفعة حوالي 3000 متر تقريبا فوق سطح البحر، بتكون الجو في مكة مختلف تماما عن الطائف، فيها زروع، فيها ثمار مشتهرة جدا بالعنب ومشتهرة بالفواكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتالي يعرف طبعا هذا، ويعرف أن عندهم ماء كثيرا وأن عندهم طعاما كثيرا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحاصرهم حتى يعني يضعف قوتهم وبالتالي يستسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في الطائف قريبا من حصن مالك ابن عوف وعسكر هناك. لاحظوا أيضا هنا فرض المكان على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه موجود أمام الطائف، هو لم يكن يخطط فعليا للدخول على الطائف، وبالتالي هو مجبر الآن على أن ينزل في منطقة محددة. هذا الحصار كانت مدته طويلة جدا، يعني الإمام مسلم في صحيحه يذكر فعليا أن الحصار امتد 40 يوما، بعضهم بيقول 20، بعضهم لكنه على الأرجح هو 40 يوما، تقريبا أكثر من شهر، فترة طويلة جدا كان فيها رمي للسهام والنبل ومقاذفات. والنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أنه يغير مكانه أكثر من مرة في هذه الحادثة، اضطر أنه يروح من جهة إلى أخرى لأنه في كل مكان كانت السهام تصلهم بسهولة. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم هناك في مكان يعني قريب في مسجد اليوم موجود في الطائف عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك لأول مرة في حياته نصب المنجنيق. إيش هو المنجنيق؟ المنجنيق طبعا هي آلة، طبعا في ذلك الوقت المنجنيق مش مثل المنجنيق الذي تطور فعليا في عهد الاحتلال الصليبي أو في غيره، لا، المنجنيق كان بسيط في ذلك الوقت، يعني مثل قطعة من الخشب توضع بشكل معين ويرمى بها الحجارة بشكل قوي على الحصون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة استعمل المنجنيق حتى يعني يهدم هذا الحصن، ولكنهم لم يستطيعوا. فالمسلمين يحاولون أن يدخلوا الحصن أكثر من مرة، فبيرموا عليهم زيتا مغليا وسكك محمية محمى بالنار إلى آخره، ويرمونهم بالنبل في كل مكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يستخدم معهم طرقا مختلفة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بين الناس: أيما عبد خرج من هذا الحصن إلينا فهو حر. فبالتالي طبعا ليش هذا الكلام بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتالي يريد أن يوقع بينهم الفرقة في الداخل، خاصة إنه العبيد طبعا لا يحبون العبودية، وبالتالي لما واحد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بمجرد ما تصل إلينا أنت حر، مباشرة هذا الكلام يؤذي سادتهم ويؤذيهم، لأنهم يعتمدون على العبيد كثيرا في كل شيء حتى في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد يخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم عدد لا بأس به فعليا، يعني قيل إنهم 23 رجلا خرجوا باتجاه المسلمين، من أحدهم حتى يعني أبو بكر نزل من الحصن عن السور، هيك نزل مباشرة بحبل، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم جميعا وقال: أنتم عتقاء، أنتم أحرار، أمام البقية لي، حتى يشجع بقية العبيد على أنه أخرجوا إلينا. واستعصى الحصن على النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الخبر أنه في ماء في الداخل وفي طعام وفي زروع وفي أشياء كثيرة تكفي سنة كاملة، بينما نحن في الخارج ملزمون بهذا المكان، إحنا في مكان صعب، حجارة، منطقة صخرية صعبة، لسنا في منطقة مفتوحة، وبالتالي نصاب بجراح شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه استشار واحد من الناس اللي حواليه، طبعا بعضهم يذكر إنه هو نفسه نوفل ابن معاوية اللي نقض صلح الحديبية، بعضهم يذكر ذلك وبعضهم يذكر أسماء أخرى. إلا بهمنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشار ماذا نفعل، فقيل له يا رسول الله هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، يعني إن استطعت إنه تضلك فترة طويلة راح تغلبهم، وإن تركته لم يضرك. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يغادر، قال خلص سنرفع الحصار، وقال إن قافلون غدا، أذن يا عمر في الناس بذلك. فصار يقوله يا رسول الله نتركهم؟ لا والله لا نتركهم حتى نفتحه. فعند ذلك قال أغدو يلا تحري بدكم مش بلاش. في الصباح في اليوم التالي بدأوا يقاتلون ويقاتلون ويقاتلون ولم يستطيعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قافلون غدا، فعند ذلك كلهم سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يضحك، قلت لكم من امبارح، يعني لاحظوا يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هم لا يريدون بدهم يفتحوا الحصن، فقال أنتم أحرار، مع أنه يقول لهم إنا قافلون غدا. لاحظوا ما إجا وقال لهم أنا أمرتكم بأمر نقطة لا تناقشوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح المجال للصحابة لكي يعبروا فعليا عن رأيهم ويعبروا عما يريدون. فلما تجهزوا للخروج جاء واحد من الصحابة من كثر ما تأذى المسلمين من حصار الطائف، قال يا رسول الله أدعو على ثقيف. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال أحدهم هلك الثقيف، راحت خلاص انتهت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. إخواننا لأجل ذلك ثقيف أسلمت اقتناعا، أسلمت وآمنت اقتناعا مش بالقوة. طبعا هذا الكلام سنذكره في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل كيف أسلمت ثقيف، ولكن اللي بهمني هنا أنه دعا هذه الدعوة الجميلة ثم ذهب بنفسه من الطائف حتى نزل بالجعرانة وبدأ ينتظر في الجعرانة لعل ثقيفا يعني وهواز يسلمون. تقريبا حوالي 13-14 يوم وهو جالس هناك، أسبوعين لا يريد أن يقسم الغنائم، ينتظر لعل هواز وثقيف يعني يأتون تائبين فبيأخذوا كل أموالهم بيأخذوا كل شيء. فلما طال عليه الأمر خلص يعني والناس صارت تسأل يا رسول الله متى توزع الغنائم متى توزع الغنائم، عند ذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى توزيع الغنائم خلص. فبدأ يوزع الغنائم على الناس، أكثر ناس أخذوا من هذه الغنائم كانوا من مين؟ من الطلقاء اللي مبارح لسه أسلموا، والذين فر أغلبهم على فكرة في غزوة حنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن ذلك وكان يعطيهم عطاء كبيرا جدا، يعطيهم يعني بالمئات من الإبل والغنم وغيره. يعني يأتي أحدهم ويقول يا رسول الله أنا أريد أغناما، فيقول ترى هذا الوادي كله بها في هذه الأغنام لك يلا مع السلام، ويا رسول الله أنا أريد إبلا، طب خذ 100 من الإبل، طيب وابني خذ له كمان 100، وابني الثاني خذ له كمان 100، فيوزع الغنائم بشكل كبير جدا، يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم بشكل كبير جدا. ليه؟ وهؤلاء بعض الناس الذين يعني نستميلهم بالحكمة، نستميلهم إلى هذا الدين ولو كان بعرض من الدنيا، في بعض الناس هيك طبيعتهم إخواننا، فبالتالي ما تستقل أنت بهذه الأمور وتقول لا يجوز كيف أنا أعطيهم من أكثر من الناس وأكثر من غيرهم، يعني إما أن يدخلوا باقتناع أو لا يدخلوا. لا، القضية ليست كذلك، القضية يعني تحتاج منا إلى الحكمة في التعامل مع هؤلاء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويعطيهم ليحببهم أكثر، حتى إن واحد منهم صار ينادي ويقول والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر، حتى إنه في مرحلة معينة ازدحموا على رسول الله عند نخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد ما ازدحموا عليه يقول أيها الناس يعني اهدوا، يعني ما لي من فيئكم والله إلا الخمس، والخمس بعد ذلك مردود عليكم، لأن الخمس لله ولرسوله يوزع بعد ذلك على من؟ على الفقراء والمساكين وغيرهم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من كل ما يريدون، ولكن بقيت مجموعة واحدة من المسلمين لم يأخذوا شيئا، هم مجموعة واحدة الأنصار، أعطي المهاجرون خاصة الفقراء، أعطي أكثر ناس أخذوا المؤلفة قلوبهم المسلمين الجداد، لكن الأنصار لم يأخذوا شيئا. فالأنصار وجدوا في أنفسهم زعل، ضايقوا وصاروا يتكلمون في بينهم وبين بعضهم، وبعضهم يقول للثاني يقول لقي والله رسول الله قومها، يعني طلع النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قومه خلاص ونسينا. فسعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة كان خلص اللي في قلبه على لسانه زي ما بيقولوا اليوم، فذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله بكل وضوح: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وطيب وأنت يا سعد ما رأيك؟ فقال: يا رسول الله، إنما أنا امرؤ من قومي، يعني أنا بالنسبة إلي كمان زعلان زي زيهم. بكل وضوح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم: مش مشكلة، ادعوا لي قومك. فدعاهم وجلسوا في حظيرة يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وجلس إليهم ثم قال كلام جميل، قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، يعني بلغني عنكم شيء، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، حزنتم في شيء مني، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ فنظروا وقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ألا تجيبونني؟ أجيبوا. فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ يعني لله ولرسوله الفضل والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، صح كلامكم، لو أردتم أن تردوا علي هذا الكلام لقلتم لي: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم من لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يعني وجدتم علي بسبب لعاعة من الدنيا، زعلت مني بسبب هذا الشيء البسيط الذي أعطيته من الدنيا لهؤلاء الناس لأتألف قلوبهم حتى يسلموا، ووكلتكم، يعني أنا أثق في دينكم أصلا، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم، وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. عند ذلك بكوا من هذا الكلام الجميل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقالوا: رضينا برسول الله، خلاص نحن نقبل بك يا رسول الله، لأن أنت تكفينا من الدنيا كلها. عند ذلك تفرقوا، وقد عاد إليهم يعني ثقتهم بأنفسهم، وفهموا ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل. عند ذلك جاء وفد هوازن، لسه ثقيف لا، وفد هوازن، بعض القبائل من هوازن جاءوا ويريدون أن يسلموا، فقالوا: يا رسول الله، يعني من علينا بالسبي والأموال، أعطينا إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني أنا وزعت، يعني فعليا ما تريدون، أبناؤكم نساؤكم أم أموالكم؟ فقالوا: نحن نريد أهلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت غدا الغداء فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد إلينا سبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حكى لهم إيش يعملوا. فلما فعلوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فالمهاجرون والأنصار قالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله. وصارت تقول القبائل كلها باستثناء قبيلة واحدة، الأقرع بن حابس، قال: أما أنا وبنو تميم فلا، لا نريد. لكن كل المجموعة الأخرى قالوا: نردهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأقرع بن حابس بعد ذلك أرضاهم ورد السبايا لهم، وانتهى الأمر على ذلك. حادثة واحدة فقط حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء توزيع الغنائم، أن رجلا جاءه أثناء توزيع الغنيمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم ولا يعطي البعض الآخر، إيش قال له؟ قال له: اعدل يا محمد. فغضب رسول الله حتى احمر وجهه، قال له: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ فعمر لما رأى ذلك قال: يا رسول الله، ذرني أضرب عنقه هذا المجرم الوقح الذي يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت أتقى من رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من هذا الرجل يخرج من ضئضئ هذا قوم تستقلون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء الناس سيأتون قريبا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم إذا خرجوا أول مرة، إذا خرجوا أنه يكون معهم رجل عنده غدة في عضده كالثدي، في رأس عضده كالثدي. هذا الأمر سنذكره جيدا هذه الكلمة لأنها ستكون نبراسا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان ضد الخوارج. هذا الرجل الذي خرج كان من أول الخوارج الذين يرون أنفسهم أتقى من أصحاب رسول الله. هذا الرجل كان يرى نفسه أتقى حتى من رسول الله. هنا الوقاحة عند هؤلاء الناس. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من هذا الأمر واعتمر عمرة الجعرانة وعاد الجعرانة لأنه من الجعرانة أحرم، وذهب إلى مكة معتمرا وعاد إلى المدينة مظفرا بعد أن فتحت مكة وكل ما حولها، وانتهى الأمر على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور، هاتف 06-56-306-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: FM. ميكانيك ميكانيك FM. ميكانيك FM مع نور الدين درويش. ميكانيك FM مع نور الدين درويش.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. ميكانيك أف أم، حلقة جديدة اليوم رح نحاور فيها موضوع بخص الشراء والبيع، واسمه الغش في بيع وشراء السيارات. يرافقني من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلطة والبلقاء 101.1، ومن العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة على فيسبوك حياة أف أم. قبل ما أفوت بحلقتنا لليوم، ما رح نحكي هسا ونذكر أرقام التليفونات، لأنه بدنا نتناقش بموضوع الغش في البيع والشراء. سؤالي إلك اليوم لو أنت شريت سيارة وحكيت أو تفاجأت أنه أنت السيارة هاي بعد ما اشتريتها بأسبوع أو بشهر أو بفترة زمنية بسيطة بعد ما اشتريتها اكتشفت فيها عيب، سؤالي إلك شو رح تعمل؟ هل أنت من الناس اللي رح تحاول ترجع السيارة، أو هل أنت من الناس اللي راح تحاول تصلح السيارة وتقول عوضي على الله، ولا بتعرف أنه في إلك حق قانوني فعليا في حال إخفاء العيوب، ولا أنت ما بتعرف أصلا أنه في القانون شيء بيحميك في حال اشتريت شغلة أو اشتريت سيارة وتم الإخفاء أو إخفاء العيب عليه، الإخفاء العيب عنك متعمدا. طب سؤالي لكم، هل فعليا إذا اشتريت سيارة وكان فيها عيب معين، لكن اللي باعك السيارة قال لك إنه هاي السيارة بعتك إياها كما هي، هل بخلي مسؤوليتي هيك؟ هل أنا واحد من الناس كبائع إذا جيت والسيارة انفحصت ما بطلع علي حق إذا اللي اشترى اكتشف البيع فيما بعد؟ هل أنا بخلي مسؤوليتي تماما في حال التنازل باسم الشخص الآخر؟ كل هاي الأسئلة راح نطرح لها أجوبة اليوم ونناقشها مع بعض، لكن بعد فاصل صغير. الآن بحكي لكم، شاركوني عبر هواتفنا اللي هي 516-2020 516-4020 516-5020 و516-2060. لو اشتريت سيارة انت واكتشفت فيما بعد انه في عيب تم اخفاءه عنك، هل انت واحد من الناس ستلجأ انك انت تحاول انك ترجع السيارة، ولا بتطالب بمصاريك، ولا واحد من الناس اللي راح تلجأ للقضاء، ولا بتقول انا الحق علي اللي ما سويت اللي علي بفحصها وبتكمل طريقك؟ وحاب تحكوا لي كمان، اذا انت في يوم من الايام سمعت او شفت او قرأت عن قصة غش بالسيارات، يا ريت تشاركني فيها الان. بستقبل اتصالاتكم عبر ارقامنا من جديد 516-2020 516-4020 516-5020 516-2060. والمفاجأة اليوم انه راح يكون في معانا احد القامات القانونية اللي راح تجاوبنا عن كل اسئلتنا وحواراتنا. خليني أحكي لكم عن قصة صارت معي أنا شخصياً الأسبوع الماضي. أنا واحد من الناس رحت أشتري سيارة وكنت أدور على سيارة كهربائية. دورت فعلياً لبين ما صفيت على سيارتين. اتفقت أنا على واحدة من السيارات إنه إحنا نتجه لمركز الفحص ثاني يوم الصبح. بتفاجأ إنه لما سمع إنه أنا بدي أفحصها بمكان معين تراجع البائع عن البيع. فاتجهت مباشرة نحو الخيار الثاني. فاتصلت فيه حتى قدم من إحدى المحافظات. لما فحصنا السيارة للأسف اكتشفنا أنه هناك خلل في الجير، وهذا الخلل مكلف جدا وتكلفة إصلاحه ما يقارب 400 دينار أردني، تمام، وهي تكلفة مش زهيدة يعني ولا سهلة أنك أنت مثلا تتقبلها. الأدهى والأمر في الموضوع إنه اللي أجا يبيعني السيارة هو مهندس ميكانيك، يعني بالعربي مبروم على مبروم ما يرلش. أنت جاي تبيع حدا خبير سيارات وأنت مهندس ميكانيك. الكمان الموضوع إنه اللي صار إنه هو أنت قاطع فيها مسافة طويلة، أنت قاطع ما يقارب 80 ل 90 كيلومتر على السيارة وأنت جاييني بس، فأنت عارف سيارتك شو فيها خلل. لما اكتشفنا الخلل بمركز الفحص وتواجه هذا الرجل، حكيت له طيب أمامك خيارين، إما أن تخصم لي حق التصليح أو أنه أنا ما بدي السيارة. أجابني إجابة والله العظيم ما بعرف شو بدي أسميها، لكن إنها تطلع من رجل متعلم مثقف، أنت رجل أصلا تخصصك ميكانيك سيارات أو ميكانيك بشكل عام، أنت مهندس ميكانيك، قال لي أنا رح أرجع على المحافظة اللي أنا فيها ورح أبيعها ومحدش حيعرف عنها. الحلو اللي صاير الأيام هاي، وهو مش حلو، هو فعليا خلنا نحكي استغلال، واللي احنا قاعدين بنشوفه انه اغلب الشعب الأردني الآن أصبح تجار سيارات بسبب الرفع اللي صار على سيارات الكهرباء. للأسف الشديد التجار استغلوا نقطة انه الدولة منعت استيراد السيارات الصينية. الآن أصبح كل شخص عنده سيارة صينية اشتراها من سنة تقريبا أو سنة ونص على السعر القديم أصبح الآن تاجر وبده يبيعك السيارة بالسعر الجديد. لكن الفكرة مش هون، الفكرة أنه أنا لما بدي أشتري منك السيارة على السعر الجديد وأنت يا صاحبي اشتريتها ومشيت عليها فلنفرض من 50 ل 100 ألف كيلومتر، هل هذا الاستهلاك ببلاش؟ ليش إحنا دائما عندنا ثقافة أنه أنا بدي أحمل الخسارة أو مثلا العطل أو فرق السعر للمشتري الجديد؟ ليش إحنا عندنا ثقافة دائما أنه إذا صار معي حادث بسيارتي اليوم أنا مش لازم أتحمل تبعات هذه الحادث، على تبعات هذا الحادث علما أنه أنا الغلطان، أنه السيارة انضربت معي لازم أحملها للمشتري الجديد سواء كان بعلمه أو بغير علمه أو بطريقة تحايل معينة، سواء كانت طريقة تحايل قانونية أو طريقة تحايل أني أنا أستغل هذا الإنسان أنه ما عنده خبرة بالسيارات. لما أنت بتقطع على سيارتك مسافة 100 ألف كيلومتر، يعني تقريبا أكلت السيارة 100 ألف جورة معك، طب هذا الحكي مش إله سعر؟ لما أنت بدك تيجي تشتري السيارة انت بدك تكون ما شاء الله مفتح ومصحصح، لكن لما بدك تبيعها وانت اشتغلت عليها، لانه احنا بنعرف اغلب السيارات الكهربائية الناس بتشتغل عليها تطبيقات ذكية بغض النظر عن نوع التطبيق، انت اليوم بتحاول تستغل هذه الرفعة لمصلحتك الشخصية ضاربا بعرض الحائط انك شو ممكن تسبب خسارة للشخص المشتري. يعني حتى لو بدنا نحكي من ناحية مروءة، بديش أقول لك من ناحية دينية إنها حرام شرعا إنك أنت تغش اللي بده يجي يشتري سيارتك وانت عارف إنه أنت كنت تشتغل عليها بطريقة معينة وقطعت هذه الآلاف الكيلومترات. الإشي الثاني إنه في ناس حتى موضوع إنه مثلا يخاف أو يستحرم هذا الموضوع ممكن يروح بتلاعب مع ناس معينة، مع فنيين معينين، إنه ينزل حتى عداد السيارة إنه كانت ماشية مثلا 100 ألف ممكن يلعب فيها ويخليها 30 ألف ويحاول يبيعك إياها لأنه السيارة هي مش قاطعة سوى بعض الكيلومترات أو بعض آلاف الكيلومترات. هذا كلياته يندرج تحت بند الغش، هذا اسمه غش. وفعليا الحمد لله في عنا مراكز فحص في الأردن هون تعرف كيف تطلع هذا النوع من الغش. وأيضا خلال الفترة هاي أنا عشان مريت بهذه التجربة خلال الفترة هاي صدقا مرت علي هاي الحالة، ولما راجعت أحد مراكز الفحص المتخصصة عندنا في الأردن واللي هم فعليا خبراء بهذا الموضوع أوجد لي شغلة، قال لي هذه السيارة متلاعب في عدادها وعليها ضرب وعليها حوادث غير مسجلة. تخيلوا، يعني هو بيجي حاول يقنعك إنه السيارة أمورها تمام، وفرضا إنه كان سعرها فرضا إنه كان سعرها 1000 دينار قاعد يبيعك إياها ب3000 دينار تمام، على أساس أنه يورجيك أنه سيارته تمام وما بتعاني من أي مشكلة، بل بالعكس هو قاعد بيبيعك إياها على السعر الجديد، وأن السيارة ما شاء الله للأسف طلع فرق الكيلومترات فقط، السيارة مسجلة لأنها مبيوعة أو بدها تنباع على سعر أو على عدد كيلومترات 32 ألف، والسيارة ممشاها الحقيقي طلع 115 ألف كيلومتر. راح نتوقف لفاصل صغير ونرجع إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم، راح يكون زي ما حكيت لكم راح يكون في معانا ضيف لكن بعد الفاصل إن شاء الله.

0: ورجعنا لكم من جديد ومكملين معاكم اليوم في حلقتنا اللي هي الغش في بيع وشراء السيارات. وبرجع بسألكم كمان مرة، إذا اشتريت سيارة وبعد أسبوع اكتشفت إنها مضروبة أو فيها عيب تم الإخفاء عنك، شو بتعمل؟ هل بتحاول ترجع السيارة ولا بتحاول تطالب بمصاريك ولا بتروح على محامي عشان تقدم شكوى ولا بتستسلم للواقع وبتقول أنا غلطان أنا ما فحصتها كويس؟ علشان نسأل ونشوف قانونيا ما هو حقك القانوني، سيكون معي اليوم الضيف اللي هو الدكتور المحامي مخلد الشوابكة، قاضي ومدعي عام أسبق، سيكون معي على الهاتف. ألو.
1: ألو، أنا وسهلا أستاذ نور.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: دكتورنا
1: الله
0: العزيز، كيف حالك؟ الله يبارك لي بعمرك دكتورنا. أنا أولا أشكرك على تلبية استضافتنا لليوم وبدنا نتحاور معك، لكن قبل ما نفوت بالحوار بشكل مباشر دكتور مخلد، اليوم لو أنا تنازلت بسيارة، يعني هذا من أهم الأسئلة اللي وردتني الآن، لو أنا تنازلت بسيارة وهي طلع فيها عيب مخفي، هذا لا يعني أنه أنا فقدت كامل حقوقي في استعادة فلوسي أو أني أقدر أرجع السيارة، هل هذا صحيح؟
1: نعم سيدي، احنا المشرع الأردني وضع عدة ضوابط لحماية المستهلك وحماية الطرفين في كفة واحدة، سواء البائع والمشتري بموجبات البيع. في مجموعة قوانين ناظمة نظمت هذا الموضوع، أول شيء يعني الأحكام القانونية الناظمة لها، عندك المادة قانون العقوبات، المادة 433 من قانون العقوبات، إذا توافر شرط العلم طبعا لدى البائع والمعرفة بالعيب الخفي، والعيب يكون ذي جوهري ومؤثر وقديم، والقانون المدني أيضا كما في المادة 512 أعطى الحماية المدنية للمشتري بفسخ العقد في حالات معينة، إذا كان العيب خفي يصعب على المشتري مثلا معرفته، كان العيب قديم في المبيع قبل إبرام عقد البيع، أو عيب مؤثر يؤثر على قيمة روحية المبيع. فبالتالي يعني حماية كمان أيضا قانون حماية المستهلك لدى الصناعة والتجارة.
0: طيب
1: وضعت عدة شروط في هذا الأمر، فبالتالي نعم الإنسان اللي يقع في هذا الأمر يستطيع أنه يلجأ إذا كان العيب خفيا فعليا ما نتج بعد استعمال المركبة يعني.
0: طيب أستاذنا أو دكتورنا، خلينا نبدأ، خلينا نقول من الأساس قانونيا، نعم. هل ممكن نسميه أو في القانون يسمى فعليا هذا الفعل أو هذا الجرم، هل يسمى غش فعليا أم يندرج تحت مسميات أخرى؟ لأنه في فرق بين سيارة مستعملة فيها عيب طبيعي، وفي فرق بين الشخص بيعرف بالعيب الجوهر اللي أنت ذكرته بيتعمد أنه يخفيه.
1: نعم، إذا كان البائع على علم ومعرفة ودراية بهذا العيب وأخفاء عند إبرام عقد البيع فهو بالتأكيد غش في المبيع لا شك.
0: إنه يعني فعليا يندرج في القانون تحت مسمى غش
1: إذا أخفى.
0: نعم،
1: إذا كان البائع على علم ومعرفة بهذا البيع ومطلع عليه وأخفى عند البيع، وبالتالي ظهر في الفحوصات أو ظهر بعد استخدام المركبة وتبين فيما بعد بأنه عيب قديم وأخفى، فبالتالي هو نعم غش وهو جرم وعاقب عليه قانونا.
0: دكتور نعم. إذا البائع ما كذب بشكل مباشر، خلنا نحكي أنه سكت عن المعلومة بعلمه، طيب يعني كانت المعلومة بالنسبة له معروفة وكانت المعلومة مهمة جدا لكنه سكت هو، هل من الممكن قانونيا يعتبر تغرير؟
1: لا، التغرير موضوع مختلف تماما، عالجته مواد القانون المدني. التغرير والغبن يختلف عن هذا الموقف.
0: يعني مثلا إذا أنا سألت البائع
1: إذا كان يعلم،
0: نعم إذا أنا سألت البائع إذا سألت البائع أن السيارة ما عليها حوادث،
1: تفضل، إذا كان يعلم مثلا
0: نعم
1: وأخفى هذا العيب حتى لو نتائج الفحص أظهرت سلامة المركبة وكان يعلم من عيب الخفي، نعم هو غش.
0: حلوة النقطة هاي دكتور، يعني إذا هو كان يعرف أنه فيه
1: هو الشرط والأساس والفيصل علم البائع ومعرفته بالعيب ما قبل إبرام العقد.
0: يعني أنا اليوم إذا اشتريت دكتور نقطة مهمة جدا حاب أوقف عندها، يعني أنا إذا اليوم اشتريت سيارة حتى لو فحصها ما بين هذا العيب لكنه البائع بيعرف انه فيها هذا العيب، ممكن قانونيا انا احاسبه؟
1: نعم، لابد احيانا كمان الفحص انسان حتى لو كانت الالات، يعني احيانا احنا اغلب الفحوصات للمركبات تتم بالعين المجردة من أسباب الاختصاص.
0: نعم.
1: الآن شو هو العيب الخفي؟ العيب الخفي هو العيب الذي يستحيل على الإنسان العادي أو الإنسان الطبيعي اكتشافه أو معرفته. يعني أنا كإنسان مثلا أنا محامي، من الاستحالة أني أعرف ميكانيكيا بأمور السيارة زي مهندس مثلا.
0: صحيح.
1: فلما يشتري سيارة مهندس
0: صحيح
1: بيختلف عن لما بيشتريها محامي أو بيشتري فبالتالي العلم والمعرفة عنصران ويعني ركنين مهمين في عملية البيع لدى البائع ونية البائع. إذا كان البائع يعلم البعيد تماما وأخفاه حتى لو لم تظهره أجهزة الفحص فبالتالي يسفه غش، إذا أثبت المشتري ذلك مستقبلا.
0: طيب دكتور، ايش الخطوات او ايش الاجراء اللي في حل هذه القضايا؟ هل هناك مثلا ناس اصحاب اختصاص عندما يتم رفع قضيه تتحول لهم مثلا هذه السياره وهذه المركبه بيقوموا انه يفحصوها او بيحولوها لناس معينين بيقدر من خلالهم انه نعرف انه هذا العيب قديم وصاحب السياره على علم ودرايه فيه، ولا لازم يكون الاثبات عن طريقي انا مثلا اثبت انه هو على درايه بهذا العلم؟ يعني علشان اثبت انا هذا الكلام لازم يكون في حدا صاحب اختصاص، صح؟
1: نعم صحيح. نعم، رسم المشرع ورسم القانون الاجراءات.
0: هل في مثلا لجنة خاصة تحول إلها المركبة في حال المشتري حس أو أنه وقع في غبن؟ هل ممكن نحولها لجنة خاصة أنه تثبت أنه كلامه للمشتري صحيح، أنه هذا العيب قديم ومخفي؟
1: هو القانون ميز ما بين حالتين. أول شيء هذا الخلاف أو هذا النزاع رح يكون ناتج عن عقد بيع، فبالتالي القانون المدني اشترط قبل التوجه إلى الخصومة والنزاع توجيه إنذار عدلي لغايات صحة الخصومة ولغايات صحة إقامة الدعوة. من شروط إقامة الدعوة أنك توجه إنذار عدلي أول شيء.
0: تمام.
1: توجه إنذار عدلي للبائع بأنه أنا وجدت البيع كذا كذا العيب في المركبة. الآن بدك تسمع جوابه إذا استعد هو لما ورد في بطون الإنذار العدلي. فهنا يكون ما يكون شوي الخلاف، يعني يكون حل النزاع عوديا. الآن المشتري أمامه طريقين لسيرهم، أما الذهاب للمدعي العام وتقديم شكوى جزائية تحت الغش.
0: تمام.
1: بالبضاعة وفق المادة 433 من قانون العقوبات، أو أنه يرفع مدنية دعوة مدنية بفسخ عقد البيع أو المطالبة بالعطل والضرر اللي نجم عن هذا البيع. إذا ثبت الآن المحكمة صاحبة الاختصاص، القاضي والهيئة هو رأي قانوني، لكن لابد أن يستعين بأهل الخبرة والاختصاص من مهندسين وميكانيكيين لتحديد بما إذا كان هذا العيب قبل البيع أو لا، أو هل هو مؤثر، هل هو عيب جوهري أو لا.
0: طيب.
1: مؤثر في القيمة، مؤثر في البيع، مؤثر كذا، وعملية إخفاء ما أو إظهاره عند البيع هذه عملية إثبات بين الطرفين.
0: تمام. دكتور، هل كلمة أنه أنا بعتك السيارة زي ما هي تسقط الحق بالنسبة للمشتري؟
1: نعم سيدي صحيح، القانون المدني أجاز مثل هذه البيوع.
0: يعني إذا أنا قلت له أنا بعتك السيارة زي ما هي فعليا،
1: نعم،
0: المشتري
1: نعم،
0: لا يحق له المطالبة بأي عيب.
1: نعم سامع سلمك.
0: إذا أنا بائع وإجا علي مشتري حكيت له أنا بعتك السيارة زي ما هي، هل هذه الكلمة
1: نعم
0: فعليا تجيز لي أنا كبائع أنه ما يطلع علي أي محاسبة قانونية فيما بعد، لأنه حكيت لك أنا بعتك السيارة نعم زي ما هي؟
1: نعم سيدي، هذا الأمر يخلي مسؤولية قانونية بإعفاء البائع وإخلاء المسؤولية عنه. إذا ذكر إمارة النقوم حديد أو حطان زي ما يستخدموها البعض.
0: نعم. نعم.
1: أو كما هي، وهنا يكون سيدي البائع ما له أي علاقة بهذا العيب، وهذا شرط صحيح بالقانون المدني وأجاز الاتفاق عليه، وخاصة هو دارج فيه الآن فيما يسمى بسالفيك أو سالفيك.
0: نعم نعم.
1: السيارات
0: اللي بتيجي مستعملة أصلا،
1: سيارات الكهرباء. نعم سيدي صحيح، اللي هي وهنا سيطرة وزارة الصحة والصناعة والتجارة صراحة على هذا الأمر ومنعت هذا الأمر، أصدرت مجموعة قرارات بهذا الخصوص، قرار منع السيارات الغير مطابقة للمواصفات.
0: نعم صحيح. طيب دكتور،
1: اللي هو يعني اصلا في بلد المنشأ كانت هناك في عيب مصنعي او عيوب انها غير مطابقه للمواصفات، فبالتالي هي عباره عن كوم حديد.
0: نعم صحيح،
1: هي حطام تباع. فبالتالي إذا البائع قال أنا يعني عبارة أنه عليكم حديد وأنا غير مسؤول عن أي عيوب فيها، فبالتالي البيع صحيح.
0: نعم.
1: ولا مسؤولين.
0: طيب دكتور، إذا أنا اشتريت سيارة من شخص أو من معرض، هل نفس القانون ينطبق على الشخصين ولا هل في حدا بيكون محاسبته أكثر من الثاني؟
1: الطرف البيع قد يكون إنسان عادي وقد يكون مؤسسة أو مكتب.
0: نعم.
1: بيع سيارات. فبالتالي هون يختلف أمام البائع، لو هو شخصية يعني شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية أو إنسان عادي طبيعي، فبالتالي بيع وشروط البيع ما بتختلف هون سواء من مكتب أو من إنسان عادي.
0: يعني على على على الطرفين بقدر أنا أحاسبه قانونياً.
1: طبعا
0: بنفس الطريقة
1: مع البائع اللي أبرم معك العقد البيع، المسؤول عن تنفيذ العقد وما ورد فيه شروطه والشخص اللي وقع عليه.
0: طيب دكتور، خلينا لأن الوقت ضيق ما راح نقدر نكمل كل الأسئلة، لكن
1: نعم.
0: بعض أوراق
1: نعم.
0: الفحوص في في في مراكز فحص السيارات بكون مكتوب على آخر الورقة من تحت هذا الفحص ساري لمدة 24 ساعة فقط، هل هذا يخلي مسؤوليته كمركز فحص إذا كان في عيب في السيارة فيما بعد؟
1: لا. هذا الأمر يتعلق في خلينا بنسميها بالمصطلح العمومي والمصطلح اللي يستخدمون الميكانيكيين وهندسة الميكانيك، إذا كانت القطع من استهلاكها عمرها افتراضي قريب مثلا.
0: نعم.
1: أنا مثلاً تعطلت بعض القطع دي استخدامها لا يتطلب فترة زمنية طويلة. أما لكن إذا وقع هذا العيب في قطع أساسية مثلاً هي محور السيارة بالأساس.
0: تمام.
1: محور السيارة.
0: إذا كانت أحد القطع الأساسية في السيارة خلينا نحكي زي الموتور أو غيره أو شيء أساسي.
1: يعني سيطرت مثلاً على السيارات الكهرباء إنها ألزمت بوجود كفالة من 5 إلى 6 سنوات مثلاً.
0: نعم صحيح.
1: على البطارية على الموتور على أشياء هيك، وجود كمان إنه يكون مثلاً فحص وارد إنه يكون مطابق مثلاً وارد الخليج وارد أوروبا هيك يسموها بال بسوق السيارات.
0: نعم.
1: فبالتالي حسب القطعة الوارد فيها العيب، هل هي القطعة مثلاً إذا كان عمرها الافتراضي يجب أن يكون 10 سنوات، مش معقول إنه أنا بعد 24 ساعة إذا وجدت فيها عيب يعني إنه أخذ عليها هذا الشرط، لأن هذا الشرط غير ملزم. ما ورد في ورقة الفحص هو إدعان للفحص.
0: نعم يندرج تحت بنود الإذعان.
1: شرط إذعان نعم، لأنه ما شارك في وضعه الفحص أصلاً.
0: دكتور مخلد، أنا بدي أشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم، وبإذن الله تعالى إذا كان

رد حقك في حال انه وقع عليك غبن في بيع وشراء سيارة. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بدي اعتذر منكم لضيق الوقت، لكن بإذن الله تعالى سنكمل هذا الحديث وسنكمل هذا الموضوع خص نص في نهاية حلقتنا لليوم. بدي احكي لكم انه عشان ما توقع بأي مطب من هذه المطبات، دائما خليك حريص لا توقع بمطب شراء سيارة بس لأنها عجبتك، بس لأنه التاجر حكالك غيرك راح يأخذها تستعجل عليها. بتمنى لكم السلامة دائما، وبتمنى للجميع أنه يوفق في شراء وبيع سيارته. هذه تحية طيبة لكم مني نور الدين درويش، ونلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في أمان الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: حياة FM للوطن حياة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وأصحابكم في حلقاتي أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما،
1: بارك الله فيك. الله يبارك فيك، تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم آمين. وبعد، أحببت أن نفتتح بآية من القرآن الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أقول هنا محذوف أو مختصر ليكمله من يفقه العربية بتقدير المحذوف للإيجاز، وتقديره لو كان هذا شأن أي كتاب سماوي لكان هو هذا الكتاب.
1: يا سلام.
2: معجزات مادية، تقطيع الأرض يعني تصبح أرض مزرعة هنا وجنة هنا وبستان هنا قطعت به الأرض.
1: نعم.
2: يعني أصبحت يعني مزروعة
1: قطع زي قطع متجاورات يعني.
2: ولكن صناعة الإنسان والمجتمع والأمة والإنسانية الراشدة والرشيدة أهم من تسيير الأرض وتقطيع الجبال وشق الطرق.
1: يا سلام.
2: الأمة إخواني، صياغة القرآن وظيفته صياغة البشر ليصبحوا ملائكة على الأرض بدل ما هم يحتربون على أقل الأسباب وأتفه الأسباب، لأنه يعني الآن المتضخمة تجعله لا يتحمل أي كلمة، أنه شايف نفسه يعني ملاك مش غير البشر. الخلاصة، ثم قال القرآن: بل لله الأمر جميعا، يعني هذا كله بيد الله. لو أراد أن يجعل القرآن يصنع معجزات لفعل، لكن أراده يصنع في الإنسان أخلاقا وقيما وأدبا وذوقا واجتماعيات وأنسنة، هذا أهم من تقطيع الأرض وزراعة المشاتل. هذا أهم، أن تصنع أمة من عدم كانت. يعني ما كان حال العرب الأعاريب، ماذا كان حالهم؟ جاهلية. يأيدون بناتهم، لك بنتك تحطها تحت التراود وتطمونها، شو بدي في البنات؟ لا إله إلا الله، أنت قتلت نفسا، قطعة منك دفنتها في التراب. فجاء هذا القرآن العظيم يعلمنا الأنسنة أهم من بدنا معجزات يا رسول الله عشان نؤمن بيك، يعني تشق لنا جبال وتعملنا أنفاق بالمرة. أي لا، هذا مش وظيفة القرآن. وظيفة القرآن صناعة الإنسان، إذا صنعنا الإنسان صنعنا الحضارة. ينبغي أن ننتبه من هذا الكلام جيدا. أفلم يئس الذين كفروا أن تصيبهم بما صنعوا قارعة، يعني الكفار ما بيؤمنوش لا بالله ولا بالقرآن ولا بغيره. أفلم يئس، يعني ما فكرش أنه مع طول الوقت ما خطرش بباله أنه من صنع هذا الكون، من أنزل هذا القرآن.
1: يلا
2: فكر، عديم التفكير من الذي لا يعني لا ينتبه. شمس قمر نجوم جبال سماء أرض، من خلق المخلوقات؟ 10 مليارات من البشر على سطح الأرض، من يطعمهم، من يرزقهم، من إلى آخره. فكر، هذا لابد أن يكون هناك إله هو الذي يدبر هذا الأمر. خلاصته، ولا يزال الذين كفروا يعني في مماحكاتهم من آخره أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. سورة الرعد، جاء في الآية 6 من السورة: ويستعجلونك بالسيئة
1: قبل
2: الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. إلا أقول يا شعب العرب، وين الحضارة الرومية؟ وين الحضارة الفارسية؟ اندثرت كلها، وصرت أنتم الآن في واجهة الحياة. من صنع لكم هذه المكانة والمنزلة والشرف الرفيع؟ من؟ القرآن، والذي أنزل القرآن.
1: يا سلام.
2: لبعث فيكم أكرم الرسل، أعظم الرسل، أشرف الرسل، إمام الرسل، أصبحتم أئمة الدنيا بهذا القرآن، بهذا الرسول. إلى أن نسوا العرب القرآن، ونسوا فضل الله عليهم، نسوا هذا الرسول العظيم الذي شرفنا الله به وأكرمنا الله به. وصنق العلمانيين ما شاء الله، عايش على عليين، لا علة مش علة، لا علمانيين. شو يعني علمانيين؟ سيكولار
1: نسبة للعلم
2: بالفرنسي، سيكولار بالإنجليزي
1: بيقولوا نسبة للعلم دكتور.
2: علم إيه يا سيدي؟ على كل حال، واستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. العرب الله يصلح الحال. طب ليه يا قريش؟ أليس هذا ابنكم تعرفونه منذ الطفولة حتى الآن؟ بلى، الآن أنكرتموه بطلتوا تعرفوه. أليس هذا محمد الأمين؟ مو اللي حل على مشكلة الكعبة؟ أنا اللي سأحمل حجر الكعبة وبنطاوش، أقول لك والله بصير إنسان الدم مقطع روس عليها والله، إلا أنا اللي أرفع الحجر. فجاء الرسول بكلمة واحدة عليه أزكى الصلوات،
1: عليه الصلاة والسلام،
2: جاب عباية وشال الحجر الأسعد الأسود الأخي وحطه مكان وانتهت المشكلة. يعني وفر دماء أن تسيل وتسفك بحكمته. صحيح. وحلمه. هذا لسه يعني في أول عهده صلى الله عليه وسلم، لم يكن مكلفا بالنبوة بعد، فكيف وقد كلف بالنبوة؟ بل ختمت به النبوة، فصار هو أمير الأنبياء، أشرف الأنبياء،
1: اللهم صل على سيدنا محمد،
2: أعلى الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم. هذا شرف لنا لأمتنا، بل للإنسانية، إنه هذا النموذج البشري الكامل، ما في مثل هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. إذن ويستعجلونك بالسيئة اللي هم العرب نفسهم قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. إلا أقولون يا عرب، اللي قبلكم الرومان وين؟ قال اندثروا. والفرس وين؟ اندثروا. والمش عارف مين وين؟ طيب ما الذي جعلكم أنتم الآن باقين حتى اللحظة هاي؟ ما فضل الله عليكم؟ على كل حال، وقد خلت من قبلهم مثلات، إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صح عندي مغفرة، لكن أيضا عندي عقاب شديد لمن يتنح مع هذا الدين العظيم. مجلس حقوق الإنسان يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. شوف أنت الانحيازات الإجرامية. والعجب والعجاب أنه لا أحد، ولا مجلس حقوق الإنسان، ولا أمريكا، ولا ترامبا اللي هو، ولا العرب والأعراب يتكلمون عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الوطن الذي اغتصبوه من أهل فلسطين، ولا حد بيجي بالسيرة. أما روسيا، بوتين، واي معاملتك للروس وللبشر ومش عارف مين، معاملة وحشية. والله شوفوا إسرائيل معاملة كيف، قال منتهى الأنسنة. يا سلام بالله. وأمريكا ماذا صنعت في الدول التي دمرتها؟
1: نعم.
2: بالقنابل الذرية، ماذا صنعت أمريكا؟ آهن يا رب. على كل حال، إذن ما أحد يتكلم، نسأل الله العافية.
1: نستأذنك دكتور بفاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: كمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-2020 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله. دكتور، يعني عند الآية 51 بعد 100 من سورة آل عمران: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
1: بسم الله. إخواني، القرآن ما أحوجنا إلى تدبره وتأمله وقراءته بوعي، بفهم، بقلب وعقل مفتوحين، حتى نستوعب المعاني الغزيرة والغنية. هذا قرآن حيوي، هذا القرآن نقلنا من الهمجية إلى قمة الإنسانية. بفكر القرآن كماليات ونستطيع أن نستغني عنه؟ لا يا أبويا، هذا وهم كبير. القرآن روحنا، حياتنا. الروح تراها أنت؟ لا، لكن سبب حياتك هذا الذي يسمى الروح. أنت لا تعرف في أي مستقر في جسمك، لا تعرف في كله، في بعضه، ما أنتش عارف. القرآن هو روحنا، ما أنتش شايف ماذا يصنع كالروح تماما. روحا من أمرنا. يا سلام.
0: قبل أن ندخل إلى الآية دكتور، حتى لا أتأخر على المتصل، بدي أخذ الأخ أمين ثم نعود إن شاء الله. عليكم السلام، تفضل أخ أمين. يا مرحبا.
2: السلام دكتور بشار.
0: يا مرحبا، الله يحييك. أهلا وسهلا.
2: الله يحييك وحيي الدكتور أحمد نافع.
0: الله يكرمك.
1: مرحبا بك.
2: الله يكرمك. بدي أسأل بالله يا دكتور، يهدي من يشاء.
0: نعم.
2: الإشاء هنا من الله أم من الإنسان إذا أراد الهداية أو شاء الهداية هداه الله؟ وإذا كانت من الله يعني ممكن تكون حجة لبعض
0: الجبرية إنه
2: نعم، إنه يعني ربنا ما أشاء لي الهداية فما عشان هيك ما الهداية.
1: سؤال جميل. جميل، سؤال جميل.
2: الله يجزاك.
1: مش مجاملة، فعلا سؤال جميل.
0: أكرمك الله،
1: حياك الله.
0: طيب، معي الأخ محمد، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياتي لك الدكتور أحمد نوفل.
0: يا مرحبا، أهلا بكم سيدي.
3: ربنا يفتح عليك سيدي.
0: وإياكم إن شاء الله.
3: سؤالي، عندي فهم لآيات قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، وبعدين ولكم الثمرة مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، ثم يقول قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى. هل هذا الفهم أن آدم فقط هبط للمرة الأولى لوحده، ثم بقي إبليس وحواء وقال لهم رب العالمين قلنا اهبطوا منها جميعا مرة أخرى، وهذا جعل آدم وحواء يتعارفون في عرفة ليؤسس إلى أهم ركن من أركان الحج وهو عرفة؟ هل هذا صحيح سيدي؟
0: طب هو موضوع اللقاء في عرفة، يعني ما الدليل عليه؟
3: أنهم هبطوا كل فريق برتين.
0: تمام. يعني ما الدليل أنهم هبطوا في عرفة؟ سؤالي أخي محمد، معلومة أنهم هبطوا في عرفة من أين هي؟
3: مش القبيلين تعرفوا يعني هناك.
0: ما أنا فاهم.
3: قصد إنه
0: ما الدليل على هذه المعلومة بالذات؟ يعني القرآن أشار إلى الهبوط لكن لم يحدد لنا الأرض التي هبطوا فيها، وأنت بتتكلم عن عرفة، فمن أين أتيت بهذه؟
1: ومنتشر هذا.
0: منتشر.
3: أصلا الخلق كان في السماء، الخلق والدخول طيب. الجنة في السماء.
0: ماشي. وصل السؤال في. وصل السؤال.
3: جميعا من السماء هبطوا إلى الأرض.
0: تمام، خلاص. أنا فهمت عليك إن شاء الله، فهمت عليك، وحتى لا نأخذ وقتا طويلا. الله يجزيك الخير أخي محمد، وصل السؤال. طيب، قبل أن نذهب إلى الآية دكتور، نشوف أخونا أمين يعلق على الآيات: يهدي من يشاء، مكررة كثيرة في القرآن الكريم في مواضع متعددة، فيسأل: يهدي من يشاء، هنا تعود المشيئة على الله سبحانه وتعالى أم تعود على الإنسان نفسه؟ وبقول إذا كانت تعود على الله سبحانه وتعالى فهي أصبحت حجة لدى البعض في عدم هدايته، إنه أنا الله بدوش يهدينا، وبالتالي دخلنا في موضوع الجبرية، فكيف نجيب دكتور؟
1: هو لابد من أن تتوفر إرادة الإنسان.
0: جميل.
1: والله تعالى يكمل بإرادته أن يوفق وأن جميل. ييسر وأن يحبب له وحبب إليكم الإيمان. مش أنت أنا جدع أنا جدعنتي هدتني، لا، لولا توفيق الله لك ما كنت بهذا التوفيق.
0: لكن الإنسان هو الذي يختار دكتور، لأنه تمام. يعني حتى الآيات الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بمعنى أنه احنا دليناه على الطريق فهو تمام. يعني يعرف أن هذا طريق الخير وأن هذا طريق الشر بفطرته ثم بإرادته يختار.
1: تمام. فصارت متكاملة المسألة دبل.
0: ولذلك لا حجة دكتور للإنسان أنه يجي يقول أنه أنا الله بدوش يهديني لذلك أنا ماشي على هذا الطريق.
1: نعم. هذا كذب على الله. افتراء. الله يحب لكم الهدى يا ناس.
0: نعم.
1: من خلقكم ويحب لكم أن تكونوا على طريق مرضاته مش على طريق إبليس عدوه سبحانه مولانا، يعني يحب لكم الخير، لكن بعضنا بيطلب بيمشي في طريق الشر، جنى على نفسه. نعم. على نفسها جنت براقش مثل ما قال. نعم. في المثل العربي. نعم. خلاصته إذن إرادة الإنسان وإرادة الله تعالى مش واحدة منهم، الاثنتان إذا لم تجتمع فيش توفيق. يعني إنسان طلب لكن مش طلب جاد جازم بتوفقش.
0: نعم.
1: إنسان جزم أمره ويعني خلاص قرر قراره أنا مع هذا الدين وأنا في طاعة رب العالمين، يوفقه الله وييسر له الهدى ويثبت إيمانه وقلبه. فإذا هي مجتمعة بإرادتين. نعم. إرادتك أنت يا إنسان وإرادة الله لك بالتوفيق.
0: جميل.
1: مش واحدة منك. جميل. ولا واحدة من عند الله. إذا واحدة من عند الله إذن شو جهدك أنت؟ لابد أن تتكامل. نعم. الإرادتان.
0: جميل.
1: بس.
0: جميل. سؤال الأخ محمد دكتور حول الآيات، قلنا هبطوا منها جميعا، يعني برضو قلنا هبطوا منها جميعا، يعني مكرر هذا يعني في القرآن الكريم في سياق تكرار قصة آدم في أكثر من موضع، لكن فتلقى آدم من ربه، يعني الهبوط جميعا بعدين يتلقى آدم من ربه وحده كلمات ثم يكرر اهبطوا جميعا. الأخ محمد استنتج أنه هل يفهم من ذلك أنه كان الهبوط على مرحلتين، بما أنه آدم تلقى وحده إذن ربما هبط أولا ثم بعد ذلك كان الهبوط لاحقا لزوج آدم ولإبليس، وثم يعني يستند إلى رواية بأنه هم يعني كان الهبوط في عرفة، فلما نزلوا على عرفة يعني هذا النزول له علاقة بالمناسك، مناسك الحج.
1: الدليل على أنه النزول كان في عرفة؟
0: ما أنا سألت هذا السؤال.
1: إذا في حديث صحيح حرسنا من فوق.
0: نعم.
1: القرآن ما تعرضش لهذا.
0: نعم.
1: اهبطوا منها جميعا، هبطنا. فين هبطنا؟ مكة، المدينة، أوروبا، الصين، في هبطنا على الأرض.
0: نعم.
1: والسلام. وبدأنا رحلتنا الجديدة، كنا في السماوات. والآن
0: الهبوط كان فردي ولا جماعي دكتور؟
1: هبطوا منها جميعا، اللي هم الإنسان كم كان نعرفش.
0: نعم.
1: كانوا آحاد، كانوا عشرات، نعرفش، يمكن آدم وزوجته بس، يبدو هكذا.
0: نعم.
1: بعدين جت الذرية.
0: طب لماذا يتلقى آدم وحده كلمات من ربه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات
1: باعتبار أنه هو مسؤول عن أمنا.
0: جميل.
1: أنه
0: جميل.
1: الأب فهو حامل المسؤولية.
0: هو في موضع آخر دكتور وعصى آدم ربه فغوى، يعني حتى المعصية نسبت إليه وحده، وبالتالي التوبة أيضا يعني صحيح. بالمنطق أن تنسب إليه وحده.
1: على الرجل.
0: نعم. لأنه هو المسؤول.
1: نعم. أي نعم.
0: جميل.
1: بظن أنه القرآن انحاز إلى الرجل. لا فيش لا انحاز.
0: لا على العكس.
1: إلى الرجل
0: هو بذلك يعني أنصف المرأة. يعني دكتور أنا في يعني إحدى المرات يأتيني أحد الأشخاص بتكلم أنه عنده قناعة بأنه سبب الهبوط من الجنة إلى الأرض
1: أمنا
0: بالضبط، عنده سبب أنه طب هو الشيطان هو الذي وسوس وآدم عليه السلام هو الذي عصى، ما علاقة أمنا بذلك؟ فهنالك يعني قناعات متشكلة عند البعض بأنها هي السبب، فتأتي هذه الآيات
1: سند.
0: ملهاش طبعا، هو استنتاجات. الآيات تنصف المرأة ولا تتحيز
1: ويقدمها البشر.
0: سبحان الله.
1: أينا.
0: نواصل دكتور عند الآية الكريمة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان.
1: سنلقي بنون عظمة، كان ممكن يقول سألقي.
0: نعم.
1: لكنه أراد أن يعبر بنون العظمة تعظيما لشأن مولانا وهو عظيم طبعا.
0: نعم.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، كيف نعرفش.
0: نعم.
1: الكون كله في في قبضة الله سبحانه وتعالى، القلوب بيده والأفئدة بيده والأدمغة بيده والإرادات بيده سبحانه. ما داموا ماشيين في طريق الغلط إذن سألقي في قلوبهم الرعب لأن لا يعرفوا الطريق الصحيح.
0: نعم.
1: لخبط من الرعب الذي قذف في قلبه بما أشركوا. ما دام أشركت رفعت عنك الحماية. يعني كيف مواطن عصى الدولة بيسحب منه جواز السفر.
0: نعم.
1: ولله المثل الأعلى. فانت عصيت ربك فسحب منك التوفيق، واجه بعدها الابلسه والشياطين وامريكا واسرائيل وحكايتك حكايه.
0: وقص على ذلك. نعم. بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
1: يعني هو الشرك منين جاء؟ من توهم البشر.
0: نعم.
1: انه في منفعه من جهه فلان، في قوه عند فلان، في عند القوه عند امريكا ولا غيره، يصير عملاء لامريكا نيله. هذا كلام ليش ما تروح إلى مصدر القوة.
0: نعم.
1: سبحانه. إذن سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هذا مصير الظالمين سقر.
0: نعم.
1: فيا أيها الإنسان اختر مصيرك بأن تعرف طريقك، بأن تعرف المنهج الذي تسير عليه. ما في منهج بنجيك في الدنيا والآخرة إلا القرآن الكريم.
0: نعم.
1: ولذلك بدنا نعلم أولادنا القرآن الكريم حتى ينجوا من النار يا أبويا. أنا بس يعني بدنا يعني شو بدي أقول، يعني بدنا الفنان الفلاني والفنان العلاني إيش بيفيدنا هذا؟ ولا شيء ولا شيء. وفدتوا فلوس عشان إيه؟ وخدنا إيه؟ واستفدنا إيه؟ فرفشنا يا اسمك إيه؟ شكرا.
0: لا، في اقتصاد ينتعش دكتور. هكذا يقول البعض.
1: اقتصاد نيلة. لا كان هذا الاقتصاد اللي جاءنا هذا الطريق، طريق غلط والنتائج غلط، وإحنا خسرنا مش ربحنا. دفعنا للفنان وبس وش شلن دفعنا له ربما مبالغ هائلة طائلة، ما نعرف شو اللي حصل، يعني كم أطعوه بنعرفش، يمكن آلاف. والبعض الممثلات ولا غيره بتطير خاصة، وين الفائدة اللي استفدناها؟
0: إلا الفنادق دكتور والمتاجر والمطاعم.
1: أنا مش فاهم الفنادق. طب وما الخسائر الأخلاقية والإيمانية والروحية والنفسية والاجتماعية لما صيروا قلدون الفنانة فلانة والفنان علان ومدري مين ترتان ومدري مين تايتانيك؟
0: بقول لك ما حدش أجبركم، يعني أنتوا اللي بده يروح
1: ما حدش أجبرهم. نعم. لكن أنت عم بتمهد الطرق.
0: جميل.
1: وتزين بالدعاية الفنان المتعلمين.
0: لو المشاهد
1: بده طيارة خاصة
0: والمشاهد المقتطفة
1: بده طيارة خاصة. ليه؟ انت مين انت نكرة؟ بدك طيارة خاصة يروح أمك أخويا؟ يعني مش معقول هذا الكلام إخواني. يعني ماذا نقول إحنا؟ ملك أمة جادة عندنا مذبحة شغالة في غزة ورقص شغال، ما بصيرش، يعني مش مقبول، يعني مش شغلك. صح صح صح.
0: بديش أتأخر على صالح، معي صالح
1: بجاوب وأقول فعلا مشهولي. طيب. ومن دخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي.
0: لا, ما شاء
1: لا
0: الله.
1: والله هذا يعنيني
0: طبعا.
1: ويؤلمني ويذبحني ويقلقني ويؤرقني ولا أنام من هذا الإجرام الذي يصنعه المجرمون. كيف ننام؟ مش بشر معناها. آهن يا الله.
0: البعض يقول دكتور أنه يعني هذه سياحة ومناطق سياحية، ومن مقتضيات ومتطلبات السياحة أنه
1: إخوان نضحك على حالنا لويش. طيب لما تكون فلانة جابة فستان مش عارف بإيه ولا إيه وبناتنا صيروا قلدوها عاد، مصيبة.
0: نعم.
1: واحدة جاية شبه عريانة، هذا مش منطق. نعم. هذا مش منظر، هذا مش أخلاق، هذا مش دين
0: ولا مروءة ولا
1: مش معقول.
0: نعم.
1: إخواني طب إذا بناتنا صاروا قلدوا هذه الممثلة ولا الفنانة يبقى عيشتنا نيلة صارت.
0: نعم.
1: إخواني القيم الأخلاقية فوق كل هذه الفانتازيا، فانتازيا فولس. إيش يعني أنا مالي خلاص.
0: طيب نأخذ بعد إذنك دكتور فاصل ثم نواصل بعده إن شاء الله. استراحة، فاصل قصير، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى.
1: دائما
0: أكرمك الله. لدي مجموعة أسئلة عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى، يعني ذكر آية سورة المائدة كاملة اللي فيها تكلم الناس في المهد وكهلا، هذا الجزء من الآية اللي هو موطن الشاهد موطن السؤال، أليس هذا الجزء من الآية الكريمة ينفي قول النصارى بأن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب ومات؟ كذلك يؤكد بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يبعث مرة أخرى ويعيش إلى أن يصبح كهلا. ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: كلامك صحيح. تكلم الناس في المهد وكهلا، كهلا مش عجوز، كهلا مكتمل القوة والبنيان، يعني نأخذ كهل معناها عجوز، لا.
0: إذن هو ربما دكتور عاش إلى أن كان كهلا ثم بعد ذلك رفع
1: كهلا
0: بالثلاثينات
1: في منتهى قوته.
0: نعم،
1: يعني هاي معنى كهل، مش عجوز، شيخ كبير.
0: نعم.
1: أي تكلم الناس في المهد لتكون آية معجزة، وكهلا لتبلغ الرسالة. يعني هناك معجزة وهنا تبليغ رسالة، هذه يعني وظيفة المسيح عليه السلام.
0: هو فهم من الآية دكتور أنه تكلم الناس في المهد وكهلا، أنه الكهل المتأخر من العمر، لذلك هو سيعود ويبعث من جديد ليكلم الناس.
1: لا لا لا لا
0: لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا إذن هذه الآية ليس لها علاقة بموضوع
1: تمام.
0: أيوة
1: تمام. في المهد وكهلا،
0: هو كلمهم في المهد وكلمهم كهلا قبل أن يرفع إلى
1: صحيح.
0: إلى السماء. تمام جميل. مع اتصال من الأخ عامر بعد إذنك دكتور. تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يفتح عليك يا رب.
0: الله يكرمك يا أخي، يا مرحبا.
2: لا شكرا. في عندي سؤال. الله سبحانه وتعالى يقول يوم يجمع الله الرسل يقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هو

0: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. فهنا دافع عن نفسه وجاوب. هناك ليش الأنبياء ما جاوبوا ربنا؟ يعني زي ما قالوا مثلا والله أنا نوح مثلا قومي ما ردوا علي. كذلك الأنبياء يعني جميعا ليش مثلا ما جاوبوا؟ ليش قالوا له لا علم لنا إنك أنت علام الغيب؟ وهون سيدنا عيسى جاوب ربنا لما قالوا أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين.
1: جميل، ماشي يا أخ عامر. جميل، يعني سؤال جيد دكتور من الأخ عامر، يسأل عن الآية الكريمة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟
2: قالوا
1: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. طب بقول بعد شوي يعني نمشي بالآيات، خطاب ربنا سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟
2: قال سبحانك.
1: فبقول يعني سيدنا عيسى دافع عن نفسه ويعني بين إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في، يعني بين المسألة، بينما الرسل من قبل قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. بقول ليش الرسل مثلا من قبل ما فعلوا مثل ما فعل عيسى عليه السلام؟ يعني لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم أو يعني يجيبوا يعني عن سؤال الله؟
2: الرسل قالوا لا علم لنا، ربما من هول الموقف. عيسى يمكن سئل وهو في ساكن النفس فأجاب جواب الثابت الساكن، لكن الرسل يعني جمع لكنهم لا يملكون الجواب من هول الموقف. فعيسى يبدو أنه روعي مثلا لما أصابه من ألم من إلى آخره، فكان جوابه هكذا الجواب. يعني
1: ربما دكتور أيضا إجابة المجموع مختلفة عن إجابة الفرد
2: ممكن،
1: لأنه له خصوصيته ممكن. وسأل الفرد بسؤال محدد، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني مسألة محددة، فهو أجاب نعم بجواب محدد يعني
2: ونفى عن نفسه. وأنت تعلم يا رب أنا ما فعلت هذا. الجمع ربما يكون يعني كلام
1: الله تعالى أعلم طبعا، يعني هو محاولة كما تقول دائما دكتور، محاولة فهم يعني.
2: ليش لا؟
1: الأخت صباح
2: تتكامل العقول.
1: نعم الله يكرمك، نتعلم منكم احنا. صباح عياش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تفسير الآية السادسة من سورة الأعراف في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم
2: ولنسألن
1: المرسلين. تفسير
2: فلنسألن قسم.
1: نعم،
2: مولانا يقول سنسأل الذين أرسلهم الشعب والرسل، يعني سنسأل الفريقين، بلغتم يا رسلي؟ نعم يا رب. الأقوام قالوا لا ما بلغش، فالله سيكذبهم ويصدق رسله، لأن الرسل أصدق من الأقوام. الأقوام بتحاول تنفي عن نفسها لتبرر يعني من جاتها من العذاب. لا، من لم يطع الله عز وجل سيعذب.
1: جميل،
2: فهذا إنصاف للرسل عليهم السلام.
1: الأخ صافي أبو شيخة بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء، ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وعلى من تنطبق؟ برضو سؤال جميل.
2: على البشر جميعا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون،
1: يعني كيف آمنوا بالله وهم مشركون؟
2: لولا الله وأنت.
1: نعم،
2: كثير على لسان الناس.
1: نعم،
2: لولا الله وأنت، أعوذ بالله إخواني، إياك أن يطلع من فمك الكلمة هاي، يعني شكرا لله ولك، أي لا
1: ثم الأصل. نعم،
2: بشكرك على جنب، أحسنت لي، جزاك الله خير، يا ربي لك الحمد، رزقتني، علمتني، أكرمتني، شرفتني، جعلتني مقاما في الناس، ربي لك الحمد، احمد ربك. لكن يعني أحسن إليك شخص، بارك الله بك، جزاك الله عني خيرا، شكرا لك يا أخي، بارك الله بك.
1: جميل،
2: إلى آخره.
1: إذن هو الحديث عن المؤمنين الذين يعني يتغشى إيمانهم شيء من الشرك اللفظي أو ما شابه ذلك.
2: صحيح،
1: والله تعالى أعلم.
2: أحيانا من بيأخذها من المجتمع.
1: نعم
2: من
1: عبارات مجتمعي. نعم،
2: المألوف للأسف. نعم، يعني
1: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. صحيح، وصلنا إلى نهاية الحلقة
2: لسه.
1: بشكل عاجل.

0: لا
1: احنا في انا فكر باول خمس دقائق
0: هيك الوقت الثمين سيدي الله يكرمك. نسال الله ان يتقبل منكم ان شاء الله. الله يجزيكم الخير. وانتم مستمعين ومشاهدين الى ان نلتقي بكم مع الدكتور احمد نوفل بحول الله تعالى يوم الاربعاء. تقبلوا تحياتي فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى هادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأغلاهم وأرقاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فحيا وبيا في حضرة الكلمة.

أخ الدنيا أرى دنياك أفعى تقلب كل آونة إهابا، جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أرى غير حكم الله حكما ولم أرى دون باب الله بابا. وأرسل عائلا فيكم يتيما دنا من ذي الجلال فكان قابا، نبي البر بينه سبيلا وسن خلاله وهدى الشعاب، وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابا، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. ضيفنا اليوم ضيف جميل جليل، صديق راق قارئ، إن شئت شاعرا أيضا، الدكتور المعتصم بالله مصطفى دبش، دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وحاصل على لقب مقرئ الأردن للعام 2011، إمام وخطيب في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية، حاصل على الإجازة والإسناد في القراءات العشر الصغرى والكبرى، شارك ممثلا للأردن في أكثر من 12 مسابقة قرآنية دولية نافس فيها على المراكز الثلاثة الأولى، وحصل على المركز الأول عالميا في مسابقة المغرب، مدرب في المقامات الصوتية ومدرب للآئمة والمقرئين، له مؤلف بعنوان التفسير البلاغي للآيات المفتتحة بلفظ الجلالة، وهو رسالة دكتوراه التي نال فيها درجته العلمية. يعني نرحب بك المعتصم بالله، هذا الاسم الجميل دبش، وأنتم آل دبش يعني معروفون ابتداء بعذوبة الصوت يعني وفي رفع الأذان وقراءة القرآن، الشيخ إبراهيم دبش في الأذان معروف في الأذان موحد
1: رحمة الله عليه.
0: وتحية أيضا لشيخنا شقيقكم الدكتور أحمد دبش أبو يحيى، اللي تعلمنا منه الكثير حقيقة في التفسير والصور الفنية والبلاغية في القرآن الكريم. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله دكتور فريد، وأنا سعيد في هذا البرنامج الطيب. هذا البرنامج منذ نشأته يعني أثار اهتمامي وكنت متابعا له بشتى الضيوف، جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
0: حياك الله دكتورنا. يعني احنا نحب ان نعطر اللقاء ابتداء يعني كما عهدنا يعني بقصيدة شعرية في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أزكى ولا أقطر ولا أزكى ولا أعطر ونحن بين يدي القرآن الكريم في هذه الحلقة أن نفتتحها وننثر مسك آيات الله بصوتك الجميل
1: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: طيب الله الأنفاس، ما شاء الله. دكتور معتصم، ذكرنا أنه أنت حاصل على الإجازة والإسناد في القراءات العشر الصغرى والكبرى. إيش يعني الإجازة والإسناد؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أن القرآن الكريم وصل إلينا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يخفى على جليل علمكم أن القرآن حفظ لنا بالصدور وحفظ لنا بالسطور، والأصل في حفظ القرآن وإيصاله إلى هذه الأجيال من لدن رسول الله إلى يومنا هذا كان عبر حفظه في الصدور، وكانت السطور تبعا لما حفظ الله عز وجل فيه القرآن في قلوب الرجال. الآن هذا الدين الحنيف مما ميزه الله عز وجل فيه هو الإسناد، بمعنى أن كل ما في هذا الدين من حديث رسول الله ومن متون الفقه الإسلامي ومن متون العقيدة الإسلامية والقرآن على رأس هذه كلها، كله جاء بالتواتر والإسناد جيلا عن جيل، رجال عن رجال، حتى تصل هذه العلوم إلى أصحابها، سواء مؤلفات إلى أصحابها، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم. فلما نقول الإجازة، الأصل أن كل ما يسمى بالإجازة والإسناد هي ما قرأت فيه وعرضت فيه القرآن متقنا على شيخي، وشيخي أجازني بأن أستطيع أن أقرأ وأقرأ القرآن في أي مكان حللت وفي أي قدر نزلت، وكما تعلم عن شيخه عن شيخي. الآن بس تعليق بسيط حول التفريق بين الإجازة والإسناد. جملة من الناس يعني لم يحفظوا القرآن كاملا، وهم منكبين على علم القرآن ويعني نهيمين في هذا الباب ويحبون أن يجازوا في القرآن، فأصبحوا يفرقون بين الختمة التي يختمها الطالب على شيخه نظرا من المصحف بمسمى الإجازة، وفرقوا بينها وبين الإسناد بمن قرأ القرآن على شيخه غيبا عن ظهر قلب.
1: إذن الإسناد مرتبط بالحفظ الغيبي،
2: الأصل هكذا، الأصل هي مصطلح معاصر.
1: طيب أيضا دكتور معتصم، أنت مدرب في المقامات الصوتية ومدرب للأئمة والمقرئين، لنتفق ابتداء أن الصوت الجميل غير المتكلف، غير متكلف الأداء، أكثر وقعا في النفس وفي القلب، ولنتفق أيضا أنه المقصود من القراءة هو التدبر والخشوع وليس الاستمتاع فقط يعني بالصوت. هذا يدخلنا في باب آخر، باب اللي هو جمال الصوت، لنتحدث عن هذا قليلا دكتور، ولعله احنا حلقتنا اصلا في هذا الباب.
2: طيب الحقيقه انه الناس ادخلوا في هذا الحوار والسجال ما ليس فيه، الامر ابسط مما يتكلم فيه الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمله من الاحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب بل ربما وجوب التغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. الآن هذا كله يدل على استحباب بل ربما وجوب هذا الباب. الآن اتفقنا على جملة من الأمور كما تفضلتم سيدي، أن الصوت الجميل أكثر وقعا في النفس، لذلك شاء الله عز وجل أن يكون القرآن مرتبط بهذا الرابط دون تكلف ودون تغيير فيما ينبغي أن يكون من تجويد ومن الالتزام بالقواعد في القراءات والالتزام بالوقف والابتداء وعدم التغيير والتمطيط أكثر من اللازم. هذا كله ينضبط بالعلم، وهنا من هنا المنطلق، يجب أن ينضبط بالعلم.
1: إذن التغني بالقرآن هو علم.
2: نعم لا شك.
1: طيب دعنا نفرق بشكل سريع بين بعض المصطلحات، يعني عندي التغني بالقرآن، عندي التجويد مثلا دكتور معتصم، عندي أيضا الترتيل، التنغيم سنتحدث فيه بعد قليل ربما، لو التنغيم اللي هو له علاقة باللغة يعني يمكن أساليب اللغة، الاستفهام، الاستنكار، السؤال إلى آخره، لكن هذه المفاهيم اللي لها علاقة بالأداء الصوتي اللي هو التغني، التجويد، الترتيل.
2: القارئ يجب أن يحمل معه منظومة متكاملة حتى يسمى قارئا حقيقيا. هذه المنظومة لا يستغني فيها القارئ عن أي جانب من الجوانب، يجب أن يكون مجودا تجويدا حقيقيا. وعندما نقول تجويد نتكلم بمصطلح التحسين، لما نقول جود الشيء أي حسنه عن أصله الذي يتكلم به، يعني أنا أتكلم بشيء معين، أنا أؤدي أداء معينا، فعندما يقول لي فلان جود لي هذا الأداء بمعنى حسنه. القرآن جيد والقرآن مميز، لكن عندما أضيف إليه القواعد التجويدية الحقيقية بشكلها العلمي السليم،
1: أحكام التجويد تقصد؟
2: أيوة، أحكام التجويد
1: الساكنة والميم الساكنة والمدود. أيوة،
2: هذه كلها ليست التركيب. موجودة من خلال الكلام، يعني أنا الآن أتكلم معك بالعربية الفصحى. أنا لا أمد المدود أربع حركات وست حركات ولازم كلمة مثقل ونون ساكن، إنما هذه زيادات ميز الله عز وجل بها القرآن.
1: تحقيق الأحكام إذن هذا هو التجويد،
2: إخراج الحروف من مخرجها وإعطاؤها حقها ومستحقها.
1: الترتيل له علاقة في ضبط الإيقاع الصوتي دكتور معتصم؟
2: نعم، الترتيل هذا مستمد من قول الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ومن تفسير القرآن بالقرآن قول الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فالترتيل من رتل بمعنى تأنى، وبمعنى قرأ القرآن متأنيا غضا لطيفا طريا يوصله إلى ذهن المستمع وقلبه بطريقة لا سرعة فيها ولا استعجال فيها. هكذا أوصل الله عز وجل نبيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، لأن النبي كان يستعجل بعد العرض على جبريل حتى يستوعب ما استطاع من القرآن، فتكفل الله عز وجل له بهذا الحفظ، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: طيب لندخل في التنغيم، يعني لا أدري إذا كنت توافقني أو لا. التنغيم أيضا يعني بمعنى خفض الصوت وارتفاعه أو ورفعه. قال أولم تؤمن قال بلى، هل يجوز أن أقرأها مثلا؟ قال طبعا يجوز أكيد، ولكن من الأولى؟ قال أولم تؤمن، هل أقرأها بتحقيق الاستفهام حتى يكون المعنى أيضا أكثر وقعا في النفس؟ مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل من هذا الأسلوب الدعائي، ألا ينبغي أن نقرأ في بنوع من الدعاء أيضا؟ قال ومن ذريتي، لما نقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، معظم الناس يقرؤونها قال ومن ذريتي بينما هي استفهامية، قال ومن ذريتي.
2: أيوه،
1: هذا يعني جزء له علاقة في اللغة وأساليب اللغة، توافقني على ذلك؟
2: لا شك أنه هو الفكرة أنه قبل الدخول فيما يسمى بالمقامات ودراسة هذا العلم، قبل ذلك لابد
1: أن اللغة والتجويد.
2: أيوة، يكون هناك تأثير حقيقي بين المعاني إن صح التعبير اللغوية والبلاغية ومكانه والمعنوية، المعنى التفسير ومكانه من القارئ. الأصل القارئ هو الذي يقرر، عند الاستفهام نقرأ بنمط الاستفهام كما تفضلتم، قال أولم تؤمن؟
1: نعم.
2: قال بلى.
1: يا سلام.
2: الحوار بين إبراهيم وقومه، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وهكذا حتى لما يكون في نوع من الاستفهام، على نوع من الاستفهام التعجبي، لما يقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، وكأنه وهكذا. الفكرة أن هذه مرحلة تسبق فكرة المقامات والتعلم، المسألة أبسط من هذا. أنا أضرب مثال شيخ رحمة الله عليه محمد رشاد الشريف، كان يتميز في هذا الجانب، الحق يقال هذا الرجل
1: ما زال معروف أيضا
2: طبعا الشيخ معروف حقيقة. لا طبعا، لكن نقول فضيلة الشيخ محمد رحمة الله عليه كان يتميز في هذا الباب، كنا نصلي خلفه وأكيد صليتم خلفه كثيرا، كان يتميز في هذا الباب.
1: طيب،
2: أنه يضع الاستفهام في مكانه والتقرير في مكانه وهكذا.
1: الله الله، سنعود إلى هذا الحديث الشيق بالتأكيد، لكن بعد هذا الفاصل. نحن قريبون منكم أعزائي فلا تذهبوا بعيداً.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا مع الدكتور المعتصم بالله دبش. حياك الله مرة ثانية صديقنا ودكتورنا العزيز.
1: الله يكرمكم.
0: كنا نتحدث عن التغني، الحزن، الفرح، القوة، الرحمة، هذه المعاني، التدبر، الخشوع، الدعاء، المناجاة، كل هذه المعاني دكتور معتصم موجودة في القرآن بكثرة. فهل يعني ينبغي أن نقرأ كل هذه المعاني المختلفة والمتباينة كثيرا بنسق واحد صوتي، أم أن الأولى أن نحاول أن ندرب أنفسنا لكي نقترب من مفهوم يسميه علمائنا الأقدمون المعنى والمغنى؟
1: انطلاقا مما ذكرنا قبل الفاصل حول قضية أن المرحلة الأولى التي ينبغي أو الثانية التي ينبغي أن يمر فيها القارئ بعد تعلمه لقواعد التلاوة والتجويد أن يتدبر المعنى. فالأصل بعد تدبر المعنى أن أخرج بما تفضلتم به في مسألة أنه أنا أفرق بين آية المناجاة عن آية الحزن، عن آية الفرح والاستبشار، عن آية الاستفهام وهكذا. هذا كله يخدمه كما ذكرنا العلم. العلم بمعنى أن هذا باب كيف أتغنى بالقرآن وكيف أحسن استماع وأداء القرآن، هذا علم يدرس الآن بعيدا عن ما يدخل فيه من الموسيقى وغير ذلك. لا، نتكلم عن أفضل وأجمل آلة موسيقية في الكون وهي حنجرة الإنسان وذاكرته. الذاكرة مع الحنجرة تجعل من المقامات التي أدخلها الناس في أبواب ليست فيها أن تجعل منها أداة يستحضرها القارئ متى شاء ويوظفها في آيات القرآن الكريم. إن أذنت لي بمثال، لما نقول الآن مثلا الآيات، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أو وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولما يقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من وراء هذا التصوير الذي يبين لك شناعة المآل والمشهد الذي سيؤول إليه هؤلاء.
0: نعم.
1: فأنت تقول فرضا على مقام الصبا الحزن وهذا الشجن أو هذا التصوير المشهد بهذه الدقة، تقول مثلا على سبيل المثال،
0: يحتاج هذا المشهد إلى حزن أم يحتاج إلى قوة مثلا؟
1: لا، نحن كقراء أو أي إنسان يقرأ القرآن هو حزين لحال هؤلاء. فنحن نتكلم بلسان من يقرأ.
0: نعم.
1: فنقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. تخيل هذه الآيات إن نقرأها بمقام العجم مثلا، مقام العجم ذا الفرح وذا السرور. صاحب الذائقة يدرك إنه فيه صار فرق شاسع. إن نقول مثلا يتجرعه ولا يكاد يسيغه،
0: فرق كبير. طبعا
1: مش مناسب. طبعا الآن نحن لا نتكلم عن الوجوب الشرعي في هذا.
0: قال يا أبت قال يا أسف على يوسف وبيضت على عيناه.
1: أيوة، نحن لا نتكلم عن الإلزام والوجوب الشرعي.
0: نعم.
1: نتكلم عن الوجوب الذوقي الآن.
0: نعم.
1: لابد أن يعني أنا أعتبر أهل القرآن والتلاوة القرآن هي أحق الناس في مثل هذا العلم وتوظيفه في القرآن والآيات هم أهل القرآن. القرآن يستحق.
0: دكتورنا يبدو معنا فضيلة الشيخ إبراهيم الجرمي. دقيق، طيب ننتظر قليلا. طيب احنا نريد ايضا امثلة اخرى، يعني في عندنا مقامات غير الصبا، في مقامات تتميز بالقوة مثلا، في مقامات تتميز بالعاطفة. موجود معنا الشيخ، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي.
0: شيخنا دكتورنا الدكتور إبراهيم الجرمي، حياك الله وأسعد الله مساءك بكل خير.
2: أنا حي ضيفك الدكتور معتصم صديق.
1: حياكم الله دكتور، أنت شيخنا وأستاذنا طبعا.
2: استغفر الله فيك، حياكم الله
0: دكتور إبراهيم. حبيبنا، في بعض القراء يبالغون في الأداء القرآني المنغم أو النغمي، فهذه المبالغة قادت كثير من المشايخ إلى يعني كراهية إنجاز التعبير أو اتخاذ موقف من فكرة التغني بالقرآن الكريم. ما رأي الشرع في هذا شيخ إبراهيم؟
2: والله الحقيقة فيما فهمنا من كتاب الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة.
0: نعم.
2: الاعتدال دائما حقيقة هو الأصوب، ولذلك حتى في عالمكم في عالم الشعر
0: نعم.
2: يعني المبالغة في المحسنات اللفظية انتقد عليها أبو تمام،
0: تفسده. نعم
2: حقيقة، وكذلك في القرآن. القرآن هو بذاته جمال، بذاته تصوير جرس يعني نغمي غاية في الإعجاز، فهو فقط بحاجة إلى روح يقرأ بما آتاه الله تعالى من ملكات صوتية بصوت معبر عن المعنى، وهذا القدر يكفي من غير تكلف. ولكن الدراسة العلمية للنغمات كويسة بعد إتقان التجويد والقراءات.
0: نعم.
2: ويأخذ منها يعني ما يعبر عن معنى، ليس بالضرورة للمقرئ أن يستوعب النغمات كلها في التلاوة الواحدة، هنا بصير في نطمة تصنية وفذلكة مكشوفة وواضحة المعالم. لكن القراءة تتطلب مقامين، نقرأ أحيانا التلاوة تتطلب مقطع واحد، مقام واحد مثلا حزين أو فرح أو فيه عظمة وجلال، هذا القدر يكفي. الحقيقة بالتجربة يظهر كلما كان الإنسان منسجما مع فطرته كان أجمل للقارئ وأجلب للخشوع وأحسن في حس السامع، وكلما كانت المبالغة كلما كان يعني عدم التذوق. هذا أمر ملاحظ كلنا جربناه في بداية التعلم، فكر واحد أنه الكثرة والوفرة أحسن، بل هذا الكلام غير صحيح، يقرأ بالروح. لذلك لحون العرب كانت مطبوعة وفق السليقة العربية، لا يتكلفون. الدراسة الحقيقة النظرية جيدة تؤكد وتؤطر الناحية العملية، ولكن المبالغة خطأ ومعيب في علم القراءات.
0: يعني لحبرته لك تحبيرة دكتور.
2: تحبير سيدي اللي قاله لأبو موسى، ما هو؟ احنا في المدارس في الطفولة درسنا وكنا نكتب في الخط الفاهي، خط الرصاص الفاهي. الأستاذ كان يكون معه قلم كوبيا، وجزء أطفالنا اليوم أولادنا اللي عرفوهوش قلم الكوبيا الحاد اللي هو الأزرق الصارخ، فيأتي الأستاذ فيكتب على الخط الفاهي فتتضح الحروف. بعض الناس تقول مثلا إن هذا القرآن كذا، لكن إن هذا القرآن، التفخيم الكامل، الترقيق الكامل، التحقيق الكامل، هذا هو التحذير، إيضاح الحروف بصفاتها المعتبرة شرعا.
0: لكن دكتورنا يعني الحديث واضح وفيه تشديد الحقيقة، ليس منا يعني من لم يتغنى بالقرآن.
2: صحيح.
0: والتغني يعني، هل سؤال دكتور، هل مطلوب من القراء أو أئمة المساجد أنه مثلا يلجوا إلى السماع إلى من هم أفضل منهم صوتا؟ أنا أتكلم عن المشايخ اللي يعني لم يمنحوا صوتا يعني شجيا وجميلا، ماذا سيفعلون على اعتبار أنهم يؤثرون حقيقة في القراء يعني في المصلين إيجابا أو سلبا؟ يعني أنا حين أصلي عند أو خلف إمام يعني صاحب صوت جميل حقيقة أتأثر وصلاتي كلها تتغير. هل يكتفي الإمام بأن يقول إنه هذه إمكانية صوتية، أم أن عليه أن يحسن ويجود أداء الصوت من أجل على الأقل المستمعين والمصلين؟
2: النبي الكريم لما ألقي إليه الأذان قال ألقيه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وحديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيده القرآن حسنا. فبهذا المعنى من أراد أن يكون ذا قراءة مؤثرة معلمة نموذجية بده تكتمل فيه ملكات القارئ الكامل، الصوت والأداء والإتقان والحفظ. أما الآن كما في عصرنا أنه فرض أئمة يعينون بده يجتهد فيما يمكن فيما يمكنه وهو دراسة أحكام التجويد. أورد ابن الجزري في كتابه غاية النهاية عن بعض القراء وذكر أحد شيوخه أنه لم يكن صاحب صوت جميل، ولكنه لمهارته في الأداء وإتقان الحروف كان الناس يتهافتون عليه. وهذا أمر ملاحظ، وأكيد دكتور المعتصم يعرف ذلك. بعض الناس صوته محدود القدرات ولكنه واضح العبارة، واضح المعالم في الأداء، فهذا يقع الخشوع في قلوب الناس. يعني سبحان الله، نعم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. المقرئ غير القارئ غير الإنسان المؤدي. حتى في علم الإنشاد وعلم الغناء في مؤدي، نعم. في إنسان مطرب وفي فنان، ففي مقرئ كامل، وفي ناس متوسطون وفي ناس ضعف. لا أقل يمكنك إتقان الحروف يخدرسها، ولم أجد في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أما نعم. يظل القائل مقرئ الإمام وهو يعني لا يتقن الحروف ولا يؤدي، يكون هذا في عيب. الصوت ملكة من الله، ممكن أن تحسن بالتعلم قليلا،
0: والاستماع دكتور أيضا ربما الاستماع. يعني أنا أعرف أن مثلا الشيخ سعد الغامدي صوته قريب من صوتي، أستطيع أن أقلده أو أحاكي أداءه، فمع الوقت يتحسن أدائي حقيقة. يعني
2: والله أنا بفضل الله من الطفولة وأنا استمع للقراء، بعتبر أنا كل سماع للقارئ خاصة الكبار أنه هذا درس في الحفظ، تراجع حفظ، درس في التجويد، درس في لقف الافتداء، درس في الملكات الصوتية. وكل واحد أحسنت يقلد، يعني إياك تروح للبهديمي وصوتك طبقته منخفضة، بتموت حالك. عبد الباسط صعب، محمد رفعت صعب صعب للغاية. روح لإنسان صوته قريب من صوتك نفس الطبقة وقلد، ثم انعتق بداية التقليد، ثم ينعتق من التقليد إلى أسلوبه الخاص.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك دكتورنا دكتور إبراهيم الجرمي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الرائعة. شكرا لك سيد.
2: حضرك الله. شكرا.
0: دكتور معتصم حياك الله من جديد. خلينا إذا الفكرة صارت واضحة. واضح. يعني أنا استمعت إلى بعض القراء المصريين القدماء، يعني يعني بطريقة الحقيقة أحيانا مسفة من الجمهور، بقول للشيخ من شدة يعني الطرب فكر حاله في حفلة، يعني قوله يخرب بيت أمك يا شيخ من كثر ما صابته حالة يعني هستيريا صوتية. يعني هذه المبالغات مرفوضة قولا واحدا. نرجع يا مولانا لفكرة المقامات وما تحمل من عواطف وأحاسيس.
1: طيب، كما تفضل شيخنا قبل قليل حول موضوع أنه لابد بعد أن يقرأ القرآن بروح أن يضبط هذا الكلام بنوع من تعلم النغمات، وكما ذكرت قبل قليل إنه هذه علم المقامات يعين على تفهيم القرآن. الفكرة إنه إحنا الآن نتكلم عن مجتمعنا الآن الضيق هنا، عندي نقد بسيط وهو أننا في هذا المجتمع نفتقر إلى فكرة السماع. السماع بالنسبة لنا لم يعد أمر ذا قيمة. الأصل يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هذه كلها أدلة على أهمية السماع. هذه الأذن تشتاق إلى السماع ذا الذوق العالي. إحنا عندنا في المجتمع هنا فكرة السماع يعني مضيقة عبر الغناء وما شابه. الأصل أن يكون هناك مجالس سماع لكتاب الله تحفظ هيبة القرآن.
0: جميل. إحنا عشان وقتنا ضيق دكتور معتصم حابين نأخذ أمثلة.
1: تمام. أنا بس انطلاقا من هذا هو اللي بحكي فيه، اللي هو فكرة إنه هذه المقامات
0: نحكي لسه عن المدارس النغمية،
1: نتعلم فيها، نتعلمها من أجل أن نسقطها على الآيات.
0: جميل.
1: الأمثلة كثيرة، زي مثال الصبا والعجم اللي ذكرنا. عندنا على سبيل المثال لما نأتي إلى السرد القصصي مثلا، السرد القصصي سيما في القصص الطويلة بيكون في بعض المقامات مثل مقام العجم مثلا، مثل مقام الرست. هذا يسرع استحضار الصور القصصية لدى المستمع.
0: جميل.
1: يعني لما نقول على سبيل المثال، لما نقول
0: بعد أعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ

0: الآن هو في حالة من الحزن على من يخاطبهم.
1: عجب.
0: يعني سيفلتون من يده إلى النار. فقال

0: أجابوا مباشرة؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
0: رد عليهم العجم رد عليهم كذلك بالصبر.
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون.
0: وهكذا الفكرة إنه بدنا نستحضر المشهد ونصور.

0: صحيح. يصبح التنقل هذا فطريا
1: صحيح.
0: وذوقيا. طيب ناخذ على الحجاز مثلا، حجاز حزين او او او نهاوند.
1: النهاوند للعاطفه والمناجاه. يعني لما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: خالد.
1: هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام.
0: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد

0: الله. طيب قبل ما نروح للفاصل الثاني معلش حاب أسمع مثلا إشي قوي يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
1: خلينا
0: أو أعطيني أمثلة
1: خلينا بمثالنا
0: يلا
1: ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الآن ينتقل الحوار أو ينتقل المشهد إلى ولا تحسبن الله غافلا فننتقل من النهوند فرضا إلى مقام الرست نقول
0: قوي اللي هو
1: المقام القوي نعم
0: والطرب أيضا

0: الظالمون.
1: هذا الرد.
0: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
1: طيب الله الأنفاس، وإلى فاصل إعلاني ثان ثم نعود إليكم.

0: حياكم الله من جديد في هذا الحديث البارع الماتع الرائع مع الرائع الدكتور المعتصم بالله دبش. دكتور، يعني قبل ما ننتقل للفقرة المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة يعني الحديث عن المدارس، مدارس التلاوة في عالمنا العربي، يعني لابد أن نوازن بين الإتقان الصوتي والخشوع، لأنه إحنا التدبر هو المقصود بقراءة القرآن الكريم. كيف ممكن فعلا أن نوازن بين هذا وهذا؟
1: الأصل أن المادة التي ينطلق منها القارئ هي مسائل القلب وحضوره والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن لا يتبع هواه في القراءة. هذا القرآن متين، الله لا يعطيه ولا يمن به إلا على من يعطيه حقه. الأصل أن هذه التلاوة لا تصدر إلا من قلب حاضر. قبل كل ما نتكلم به إخلاص النية، إنما الأعمال بالنيات، وأن هذا الإخلاص هو اللبنة الأساسية التي ينطلق منها قارئ القرآن مهما كان. فالتلاوة بحضور القلب هي المرحلة الأولى والأساسية التي يأتي كل ما بعدها تكبير،
0: بغض النظر عن الصوت وجمال الصوت، لأنه كثير من العجائز والأمهات والأمهين،
1: لا كما تفضل شيخنا قبل قليل، أنه نعرف كثير من القراء عاشوا وماتوا ولا يعرفوا من المقام.

0: مات شيئا، لكن وصلوا إلى الناس بحضور قلوبهم.
1: يعني أقول مثلا الشيخ علي جابر مثلا رحمه الله، أو الشيخ الحذيفي أمة الحرم،
0: أو الشيخ خياط.
1: يعني الشيخ خياط لسه أصواته بس في أصوات عادية تشعرها لكن فيها روح.
0: نعم.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني جابر. صوت عادي ولكن الشيخ علي جابر، ولكن في روح حاضرة على مدار الأزمنة. يعني بنسمع إحنا وإحنا صغار يعني بالثمانينات. طيب المدارس النغمية أو مدارس الترتيل في عالمنا العربي، نبدأ في مصر مثلا دكتور معتصم.
0: الحضارة الإسلامية كل حضارة ممتدة في التاريخ ولها جذور، كان لها مدرسة خاصة في تلاوة القرآن، سيما المناطق التي دخلها الإسلام مبكرا. المدرسة المصرية مدرسة رائدة، والقرآن كما قيل قرئ في مصر، بمعنى سادات القراءات وسادات الأنغام وسادات التلاوة الصحيحة. طبعا لا نتكلم عن أهل الشطط وأهل المبالغات، نتكلم عن المنضبطين. الحقيقة مصر أنجبت لنا قراء نقتات على فتاتهم إلى اليوم. لما تتكلم الشيخ محمد صديق المنشاوي بكل تلاواته، لما تتكلم الشيخ محمد رفعت الجيل الأول، الشيخ علي محمود، والجيل الثاني الشيخ المنشاوي والشيخ البهتيمي والشيخ مصطفى اسماعيل، هؤلاء كلهم مدارس حقيقية لها شخصيتها التي لا تنكر، وكل من قرأ بعدهم على نمطهم كانوا عيال عليهم الحقيقة.
1: الكثير من أئمة الحرم سابقا قبل 100 سنة تقريبا كانوا مصريين.
0: نعم نعم، أنا عدت من العمرة قبل أيام، فكنت مع أحد الإخوة السعوديين الباحثين في التاريخ، فقال فعلا الحرمين كان قبل 100 عام الذين يؤمون في الحرمين هم من أهل مصر.
1: حاولت تقلد أحد الأعلام القراءة المصرية بكثير؟
0: والله في الصغر كنا يعني ما في قارئ
1: ممكن نسمع مثلا،
0: يعني الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي أضعه على رأس القائمة وكلهم قراء خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: فرغب على انها وند الشيخ العشاوي رحمه الله عليه. طيب بعد المدرسه المصريه ماذا يلفتك من القراءات؟
1: الحقيقه
0: العراقي الشامي.
1: المدرسه العراقيه صحيح لها ايضا سبق في هذا المضمار بعيدا عن بعض المؤاخذات الحقيقه في مساله التمطيط وما شابه.
0: ومقام اللامي هذا العراقي.
1: لا، المقامات العراقية كثيرة جدا. اللامي هو أشهرها عندنا لسهولة أدائه عندنا، لكن عندك الدشت وعندك المخالف وعندك اللامي وغيره، كلها هذه مقامات منشأها من بلاد الرافدين الحقيقة.
0: يا سلام.
1: نعم، منشأها وقرئ عليها. والجميل من بعض الأئمة اليوم والقراء يوظفون هذه المقامات التي اشتهرت هناك على الألسن الشامية والألسن المصرية والحجازية الحقيقة. من المدارس كذلك سيدي المدرسة الحجازية، المقامات الحجازية مقامات قائمة بذاتها.
0: حجاز مكة المدينة.
1: نعم.
0: ولا تقصد النجدية لربما أيضا؟
1: هسه هو التقسيم الجغرافي هذا، لكن هو امتد هذا النمط على كل تلك المنطقة، لكن هو أكيد منشأه كان من المدينة والحجاز المدينة مرورا إلى هذه المدرسة. وفيها مقامات مثل البنجوكا، مثل الحراب، مثل الركبي، مثل الدقة، هذه كلها مقامات حجازية أصلية منبثقة
0: على علاقة بثقافة المجسات بالمناسبة.
1: نعم صحيح.
0: لكن في نجد في الحرم يعني تجد انه معظم القراءات على الرست مثلا شيخ علي جابر شيخ
1: الحديث، لانه يبدو لي في بسيطة. الحرم ينضبطون في قضيه انه ان يسمعوا القران الشيء الناس يسمعوا الناس الشيء المعتدل الاداء المعتدل. بجوز بعض لا يستسيغ هذا النمط. ولا المدرسه الحجازيه مدرسه متكامله. يعني
0: ايش عندنا في الاردن دكتور معتصم؟
1: الاردن الحقيقه ولاده، يعني انا في كل سنه يعني يتواصل معي وأتواصل أنا مع بعض الإخوة القراء. في البداية كان هناك قراء في الأردن الحقيقة كان لهم اليد الطولة في هذا الجانب، أسسوا لمدرسة طيبة، ذكرنا قبل قليل سيدنا الشيخ محمد رشاد الشريف
0: رحمه الله. نعم.
1: كذلك كان سيدنا الشيخ كامل اللالة والله يطول بعمره ويشافيه ويعافيه الشيخ حمدي مصطفى. كذلك برضو اللي هو رحمة الله عليه، وهذا كان الحقيقة علم من أعلام القراءة، وهذا قارئ عالمي وأهل الأردن معظمهم لا يعرفه.
0: لعلك تتحدث عن أبو شوشة؟
1: نعم، شيخ محمد فايز أبو شوشة. نعم.
0: يا سلام.
1: وهذا اختبرنا عندما دخلنا الإذاعة، كان عمري 22 سنة.
0: الله.
1: فلما خضعت للامتحان حكى لي شوي بدك فتعة دستع السنة الجاي. فأجيت السنة الجاي حكى لي ممتاز.
0: أجواء قراءة القرآن قبيل الغروب في رمضان
1: والصغار. نعم نعم.
0: كان عظيم يعني.
1: والحقيقة أبدعوا في الأردن في القراءة، وأبدعوا جيدا في الأذان اللي هو عندنا نمط هنا مأخوذ من الشام طبعا، اللي هو نمط التذكير
0: قبل الأذان.
1: أيوة قبل الأذان. كان في رمضان، في سحر رمضان، وحتى في الغروب في رمضان.
0: من أهم المؤذنين تراهم؟
1: والله أنا أول شيء كان عمي رحمة الله عليه
0: إبراهيم دبش.
1: أيوة هو أول مؤذن الموحد. الشيخ كامل لا استلم الموحد فترة كان
0: رحمة. تقدر تقلد أذان الشيخ إبراهيم دبش عمك ولو في فقرة بسيطة ماشي. يعني
1: حي على الصلاة، حي على

0: الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كذلك كان الشيخ إبراهيم الصالحي كذلك كان من الرعيل الأول الشيخ السمهوري رحمة الله عليه
0: رحمه الله.
1: هذا كان مدرسة متفردة بالأذان، كان يجمع في كل جمله اللحنية في الأذان والتذكير بين الرست والنهوند في جملة واحدة.
0: أفلح من قال لا إله إلا الله. هذا بتذكر يا سلام،
1: كان يؤذن بالنهوند.
0: يا سلام،
1: والأردن القراء في الأردن ما كان يعرف النهوند بصدق، كان كل على الرست وعلى البيات. هو كان أتى بالنهوند في الوقت الذي لم يكن فيه نهوند هون عند المقرئين، حتى أذانه كان يقول يعني شوف هذه الجملة لتوظف اليوم مع التقنيات الحديثة. شوف كان يقول

0: أكبر. هذه الجملة وطبعا له أذان موجود، أنا وجدته قبل فترة مش عارف مين منزله على اليوتيوب، من أذاناته طبعا حسنين عليه، شيء من أبدع ما يكون لما كان يختم الأذان وصلي اللهم على.
1: أيوة سمعنا وصلي.

0: الله متعك الله بالصحة والعافية كما متعتنا دكتور. في مطالبات من الجاليري، ماش بعرف انه مش ضايل غير دقيقة، بس في مطالبات انه نسمع منك مقطع من انشودة دكتور معتصم.
1: يلا
0: وانت المنشد يعني
1: نختم به. هذه لك وللجاليري كمان.
0: طيب.

0: فتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله. بالفعل جمعة الصيام اليوم احنا يعني امام او في وسط حديقة غناء مليئة بالجمال والفكر والصوت الجميل، يعني لا يسعنا إلا أن نزجي لك كل الشكر والمحبة.
1: بارك الله.
0: وهذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى حلقات أيضا، يعني الحمد لله أنه استطعنا على الأقل أن نخرج بخلاصة واضحة. وأنتم أعزائي المشاهدين نختم هذا اللقاء بهذه الأبيات: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تنطق قبل أن قيلت له بفمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدأ المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. ولا يسعنا إلا أن نشكر في الجاليري الزملاء الكرام من الهندسة الإذاعية أبو ينال مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق كريم السراوي، وضيف الجاليري محمود سرسك، وأيضا وأنس الجبالي حياك الله يا أنس، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك. نلتقي على خير وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية ردا على كثير من الشبهات والتساؤلات في نفس الوقت، فإن أحاديث بعض الفتن على عهد الصحابة يستغلها الكثير من المشككين والمثورين للفتن في داخل نسيج المجتمع الإسلامي وينبشونها بين وقت وآخر، لعل الناس ابتعدوا عنها، لم يقرأوا تاريخهم، لم يطلعوا على الوقائع التي حدثت في أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسلم لأقوالهم، فيطعنون بأمنا عائشة، ويطعنون بطلحة والزبير، ويطعنون بعلي، ويطعنون بعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأى المرء فينا رأي العين ما كان واقعا وحاصلا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزكى الجميع دون ما شك ولا ريب، وهذا هو الأصل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات العدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر الله لهم جميعا وبهداهم نقتدي. وتذكروا أيها الأحبة أنه عندنا مصدر من مصادر التشريع، نعم فيه اختلاف بين أهل العلم أنه فعل الصحابي هل يعد فعل الصحابي حجة نحن ملزمون بالأخذ به أو لا، لتعلم غاليا وعاليا كم قيمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا الحنيف. فنحن نحبهم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم لأنهم حملوا الدعوة لنا بعد موته صلى الله عليه وسلم ونشروها في أرجاء المعمورة قاطبة كاملة، وهذا فضل من الله، فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يرضى عنهم. أيها الأحبة في الله، تحدثت وإياكم عن بدايات موقعة الجمل، وكثير منا كان يتكلم يقول يا شيخ يعني بين من ومن، وهل فعلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا فيما بينهم، وهل فعلا أريقت دماء الصحابة، وهل فعلا ما نسمع أنه ظلم علي أو ظلمت عائشة رضي الله عنها، وهل ما نقرأ في كتب فلان وفلان، لن نذكر أسمائهم حتى لا يرجع لأن كتاباتهم مشوهة ولا يؤخذ بها كتاب معاصرين، للأسف بعضهم درس في مدارس الاستشراق ورجع ليطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم شبهات كثيرة في هذه الواقعة، واقعة الجمل. فطعنوا بأمنا عائشة من جهة، وطعنوا بطلحة والزبير من جهة، وطعنوا بعلي بن أبي طالب من جهة. لكن دعوني ألخص هذا الأمر لننهي بإذن الله تعالى بهذا الوقت الميسور القليل من حلقة اليوم موقعة الجمل، ونحن نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ونترضى عليهم جميعا رضي الله عنهم. أولا، قتل ظلما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رقم 3 عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن بايع الناس سيدنا أبو بكر. ليش؟ لأن الأمة لا يستقيم أمرها بلا أمير، عشان تعرفوا يعني النبي لم يدفن، بويع في سقيفة بني ساعدة أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، انتهى الموضوع. ما سيدنا أبو بكر أوصي لعمر رضي الله عن عمر وتسلم الزمام، وبعد عمر يعني الصحابة اتفقوا على 2 من يستلم الخلافة بعد سيدنا عمر، علي بن أبي طالب وعثمان، ولم يعدل بواحد ثاني، قالوا لا نأخذ هذا وهذا، لكن كان الإجماع الأكثر ينصب نحو سيدنا عثمان رضي الله عنه. استلم الخلافة رضي الله عن عثمان، قتل مظلوما كما قلت لكم وسردنا في الحلقة الماضية، وسمع الشواهد سواء كانت مباشرة له أو بالإشارة له، كان يعلم أنه سيقتل مظلوم، وكان منه أن يصبر، مطلوب منه أن يصبر على الابتلاء، لذلك منع الصحابة أن يحرسوا بيته أو أن يقاتلوا الثوار. لأني قلت لكم أيها الأحبة، سيدنا عثمان قتل بموسم حج، بمعنى أنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا في مكة المكة مكرمة. فسيدنا عثمان كان عنده قلة قليلة في المدينة، وهو أمير المؤمنين، أمير كل الأمصار، والمسؤول عن كل الناس، والذين بايعوه برضاهم أهل الحل والعقد، وهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قتل مظلوما، فلما قتل مظلوما اجتمع في مكة لمقتله، وللأمانة العلمية ترى لا يعلم من قتل عثمان، ليش؟ اجتمع في المدينة 6,000 من مصر، من البصرة، من الكوفة، من اليمن، قيل من كل مدينة جاء 600، من كل من البصرة 600، من الكوفة 600، من الشام 600، ومن الأعراب والعبيد. فاجتمعوا ما بين 6,000 وبعض الروايات يقول 9,000. تخيل 9,000 يدخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان كان عنده خط أحمر أن يريق قطرة دم امرئ مسلم واحد. منعوه المي، منعوه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقوا باب بيته عليه. حتى أنه لما قتل رضي الله عنه كانت زوجة نائلة رضي الله تعالى عنها موجودة، فلما نزل السيف ليقطع رأس علي وهو يقرأ عثمان بن عفان ليقرأ القرآن، فلما نزل السيف ليقطع رأس عثمان أمير المؤمنين وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، مدت نائلة يدها لعله يعني يميط أو يزيح أو يعدل بالسيف عن رأس عثمان، لكن هوى فقطع أصابعها الأربعة رضي الله عنها زوج عثمان الصحابية الطيبة الصالحة، قطع أصابعها الأربعة وقطع معها رأس عثمان رضي الله عن عثمان، وسال دمه وكثرت الطعنات حتى قيل أن أحدهم طعنه 19 طعنة، قال هاي 18 لنفسي و19 قال هذه لله. وقال الراوي والله لو صدق لقال 18 لله وهذه لنفسي، لكنهم كانوا أصحاب فتنة وكانوا يتبعون اليهودي عبد الله بن سبأ كما يتبع كثير اليوم من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السبائيون العلمانيين النورانيين، هؤلاء الذين يريدون تدمير أخلاقنا وقيمنا وشبابنا وعفتنا وطهارتنا، تمكين المرأة يعني دمار المرأة وحرية المرأة يعني عري المرأة، ما فهموا كيف أن الإسلام احترمها وقدرها وأنزلها. على كل حال حتى ما أطلع بعيد، تخيل في المدينة على أقل عدد كان 6,000، قتل عثمان وحدث الذي حدث، تولى الخلافة بعدما رفض مرة ومرتين علي بن أبي طالب وقال ليتني مت قبل هذا، والله إني لأستحي أن أبايع من لأجله بايع الناس لعثمان بن عفان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستحي ممن تستحي منه الملائكة. ولما نادوه يا أمير المؤمنين أول مرة في المسجد، لما نادوه وقبل بالبيعة قال والله وكأن قلبي قد صدع، مش حاب اسمعها ولسه يعني عثمان وصورة عثمان في في في في ذهني على رضي الله عنهم جميعا. تولى الخلافة علي بن أبي طالب وكان ممن بايعه جميع أهل المدينة، في ناس كانوا بعاد مش حاضرين لكن لم يعترض أحد، حتى أهل الفتنة عبد الله بن سبأ والأشتر النخعي، هؤلاء أيضا كانوا ممن يريدون علي، فالكل كان متفق على خلافة علي بن أبي طالب. دعونا نسلم، استلم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وجاءه الآن وفد كبير برعاية صاحبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وقالوا له يا علي عجل بالقصاص ممن قتل عثمان، فإننا لن نهدأ ولن تهدأ قلوبنا ولن ننام نوما سويا إلا بعد أن تثأر منهم. لا يعلم أيها الأحبة من قتل عثمان، لا يعلم، لكن في 6,000 في المدينة هم من تمالؤوا على قتل عثمان، منهم الأعراب ومنهم العبيد ومنهم بعض أبناء القبائل الكبيرة من اليمن، من البصرة، من الكوفة، من البحرين، ومنهم بعض من يعني غسل دماغه أيضا من أهل المدينة ومكة معهم، فالعدد كبير، وجيش المسلمين شغال بالفتوحات إلى آخره، وعلي بن أبي طالب لسه ما استلمنا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام قال أمهلوني حتى تهدأ، فإن هدأت وأمسكت بزمامها، أي هدأت الدولة الإسلامية واستقرت أركانها واستقرت أحوالها، أنا لكم عهد علي إني أخذ على طول بالقصاص ممن قتل عثمان. إذن أيها الناس، أيها المستمع الكريم، اعلموا رعاكم الله وغفر الله لكم أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا الفريقين طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن سار معهم ونهج نهجهم وعلي بن أبي طالب ومن رأى رؤاه، كلهم كانوا على اتفاق على القصاص من قتلت عثمان رضي الله عن عثمان، لكن كان الاختلاف بالتوقيت. لاختلاف التوقيت انه سيدنا علي بن ابي طالب قال في عندي 6-9 آلاف موجودين في المدينه، انا اذا ارقت دماء اذا وصل الدم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هؤلاء ستنفر قبائلهم وياتون للدفاع عنهم، هذا من تميم، هذا من نجد، هذا من الكوفه، هذا من مضر، هذا من مصر، فالموضوع ليس هين. فسيدنا علي بن ابي طالب قال ليس هكذا، اهدوا اصبروا شوي، اعطوني وقت اخرج هؤلاء من المدينه، احكم الامور تمام، بعدين ان شاء الله نقيم القصاص. حقيقة أبى الطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام أبوا ذلك، فتركوا المدينة ورحلوا لأمنا عائشة إلى مكة المكرمة يقنعونها ويؤثرون عليها أنه ينبغي أن تخرجي من مكة إلى البصرة، نذهب معا لنؤسس جيش نعين علي بنها. شوفوا ما كانوا خارجين على علي بن أبي طالب، هم حقيقة تحركوا دون إذن علي بن أبي طالب، لكن المقصد ما كان الخروج على علي بن أبي طالب ولا كسر كلام علي بن أبي طالب. ذهبوا لأمنا عائشة وقالوا أنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يعرفونك ويعظمون قدرك وينزلونك منزلك، فبدنا تكوني معنا، الهدف لنصلح حال الأمة ونقضي على قتلة العثمان. أقنعوها فاقتنعت رضي الله عنها وخرجت معه، صنعوا لها هودج يليق بأم المؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لها ولأزواجه، ويعني سافرت معهم حتى وصلوا البصرة، وبالفعل استقبلهم أيما استقبال. تخيلوا اثنين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن قاتل معه في بدر وأحد وغيره، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، وأم المؤمنين أمنا كنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فاستقبلوهم أهل الفترة وأقاموا. قيلوا أن في عنا واقعة سميت وقعة الجمل الصغرى، قيل يرويها بعض العلماء والمشايخ. شو وقعة الجمل الصغرى؟ أنه طالب الزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة وآل البصرة في ذاك الوقت وقاضي البصرة قاضي البصرة بأن يخرج لهم بعض من تمالأ على قتل عثمان بن عفان. قيل أتى ب600 فقتلوهم، أقاموا عليهم الحد وقطعوا رؤوسهم 600 بالبصرة. فقيل إراقة الدماء الأولى هذه سميت بوقعة الجمل الصغرى. الآن وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب، إنه طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، أمنا عائشة وصلوا البصرة وكونوا جيش. فغضب علي قال ما يكون لحال أمة أن تسير دون أميرها، ما أراد قتالهم، لكن ليش طلعوا؟ لماذا ذهبوا للبصرة؟ لما لم يستأذنوا؟ كنت قد قلت لهم يعني تمهلوا تريثوا لا تتعجلوا. ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بالنقطة الثانية التي خرج من أجلها علي بن أبي طالب ليلتقي مع ساداتنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأمنا عائشة، لكن بعد هذا الفاصل انتظروا من بركة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: جوعان؟

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة. واليوم إن شاء الله تعالى نختم حديثنا عن موقعة الجمل، وقد هدأ ما في بالك وأجيب عن كل التساؤلات بل والشبهات التي سمعتها هنا وهناك. أيها الأحبة في الله، خرج طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام وأمنا عائشة رضي الله عنهم، وتوجهوا للبصرة لإقامة جيش يساند علي رضي الله تعالى عنه في إخماد الفتنة ووأدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث 6,000 إلى 9,000 ما بين أعراب وعبيد وعرب وقبائل استقروا المدينة، وهم من تمالوا على قتل عثمان رضي الله عن عثمان. والجميع، كلا الفريقين، علي وفريقه أمير المؤمنين وطلحة والزبير وأمنا عائشة، هدفهم واحد، القضاء على قتلة عثمان، لا يريدون اقتتالا فيما بينهم. خرج الجيش، سمع سيدنا علي بن أبي طالب بخروجهم فغضب وحزن وقال: على ما يخرجون وقد بايعوني، يعني أنا أميرهم بايعوني، طب كيف يخرجوا ويذهبوا إلى البصرة دون علمي ويقتلوا 600 كمان، وقيل يعني فر من 600 واحد فقتلوا 599، وأن هذا الذي فر إلى قبيلته وأشعلت النيران والضجيج، يعني الأمة مالت وهاجت في أمواج الفتنة. علي بن أبي طالب الآن يقتل 600 في البصرة، طب وأنا عندي قتلة عثمان موجودين في المدينة. فخرج رضي الله تعالى عنه يقول: لله ذمتي بريئة من أي عبد أو أعرابي أو رجل كان في قبيلته فأتى، يعني اخرجوا، اتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعوا لقبائلكم، ارجعوا لأسيادكم، العبيد انتم مش لكم أسياد تخدمونهم، عودوا إليهم، لأن هذول كانوا عاملين اضطراب وفتنة كبيرة، وهم الذين تمالأوا جميعا على قتل عثمان. عندها تشاور علي بن أبي طالب ورأى أنه ينبغي أن يخرج للكوفة، وبعث مرسال قبل أن يصل للكوفة ليصل البصرة، وهو القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، أرسله قال: اجلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأمنا عائشة وسلهم على ما خروجهم، يعني ليش تطلعوا بدون ما تستأذنوا أو كذا. فخرجوا، وخرج القعقاع يسبق علي بن أبي طالب، وخرج سيدنا علي بن أبي طالب حتى مع قتلة عثمان كانوا بجيشه رضي الله عنه لما خرج إلى الكوفة، يعني خرج المسلمين الموجودين من أهل المدينة أصلا وجيش المسلمين، وانضم إليهم قتلة عثمان، لأنه سنأتي إلى فعلهم بعد قليل. الآن تحرك سيدنا علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ومنعت أمنا عائشة رضي الله عنها وطلحة بن عبيد الله والزبير من دخول الكوفة، لأن النعمان كان وال قد بايع علي بن أبي طالب، فقال: لا أستطيع أن أدخلكم وأنتم تريدون تكوين جيش أو أن تثأروا من قتلة عثمان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو الذي بايعت وهو يريد أن تهدأ الأمور ثم يختص منهم جميعا. قالوا: أنا بعتذر. فذهبوا إلى الكوفة واستقبلهم كما قلت يعني كعب بن ثور، وهو قاضي الكوفة وله دور طيب سنأتي له بعد قليل، فاستقبلهم وتجمع حولهم أهل الكوفة، ثم طالب طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام بن عائشة بأن يجمع بالكوفة كل من شارك برأيه أو بإعانة على قتل عثمان، فجمع 600 وتم قتلهم جميعا إلا واحد يقال اسمه حرقوس، ويقال أنه رد إلى أهله وثارت المناطق حول البصرة. وهنا تشابكت الأمور على سيدنا علي بن أبي طالب، يعني من قال لكم أن تقتلوا هؤلاء؟ ليس أوانه وليس هذا وقته، ومعي أنا قتلة عثمان، يعني كمان 6,000-7,000، هذا رقم يا إخوان ليس بالهين، ليس قليل. المهم وصل سيدنا القعقاع بن عمرو، جلس مع طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام بن عائشة في البصرة، وقال: على ما قدمتم؟ لما عصيتم رأي أمير المؤمنين علي؟ قالوا: ما عصينا، إنما تأولنا. فهو يريد أن يصبر حتى يكون ذا شوكة، يعني يقاتل أهل الفتنة، أما نحن فجئنا نكون جيشا ثم نلتزم مع علي بن أبي طالب لنقتل قتلة عثمان. هيك ارتاح القعقاع بن عمرو، وجد في أرضية، يعني احنا متفقين، أنتم أولا لا تريدون قتال علي، باتفاق لا نريد قتاله، اثنين متفقين سنقاتل تحت راية علي بن أبي طالب، تمام. فرجع القعقاع بن عمرو وأخبر علي بن أبي طالب، فسر قلبه
وهدأت نفسه وفرح بهذا الكلام. ثم في الليل أيها الأحبة تقارب الجيشان، فدخل علي بن أبي طالب وسلم على الزبير وسلم على طلحة وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنهم واتفقوا على السلام. هذه الليلة اللي تشابكوا فيها، يعني يقال إنه يعني قوام كل جيش 30,000 وقيل 40 و30، قيل 30 مع أمنا عائشة و40 ألف مع سيدنا علي بن أبي طالب، يعني رقم مهول ومخيف. لكن في الليل لما اتفق عبد الله طلحة بن عبيد الله والزبير بن عمرو وأمنا عائشة مع علي بن أبي طالب، نام أهل الجيشين نومة ما رأتها الأمة من قبل، يعني فتنة علي بن أبي طالب مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، فناموا نوم قرير. لكن تلك الليلة ما نام عبد الله بن سبأ ولا نام قتلة عثمان. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب قبل ما يلتقي بالجيش تبع طلح بن عبيد قال: ألا إني أقسم بالله على كل من شارك بمقتل عثمان أو أعان على قتل عثمان أن لا يبقى معنا. فانفصل جمهور كبير، ظلوا لحالهم، وهو راح بمن كان معه. إذن فهم من علي بن أبي طالب أنه هذول هم قتلة عثمان اللي تأخروا، لأنه أقسم عليهم بالله أن لا يرافقنا ولا يذهب معنا للقاء جيش طلحة بن عبيد الله وأمنا عائشة والزبير أحد شارك بمقتل عثمان. فانفصل عنه جمع كبير، يقال 7,000 ويقال 6,000 رقم، فانفصلوا عنه. فعلم أن هؤلاء قتلت مين؟ قتلت عثمان. الآن إجا ناس بحرك بالفتنة من باب آخر، فجاءوا للزبير بن عوام وطلحة بن عبيد قالوا: الآن انفصل قتلة عثمان اللي كانوا في المدينة عن علي بن أبي طالب، هم بجانبنا هون، شو رأيك نروح ننقض عليهم ونقتلهم؟ فماذا قال طلحة بن عبيد؟ لا، قال: والله لا أفعل. قال: فيما لا تفعل؟ هاي مش احنا أحسن طالعين بدنا نقتلهم، هاي متجمعوا لحالهم. قال: لا أفعل، لأن أمير المؤمنين علي أمر بالتسكين، يعني بالهدوء وعدم القتال. لاحظوا لو كانوا بدهم الخروج على علي بن أبي طالب أو عدم إنزال أمره منزل الاحترام والتقدير لا ذهبوا وقتلوه. المهم سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. بالفعل التقوا الأحبة علي بن أبي طالب مع طلحة والزبير وابن عائشة وتكلموا، ونام الجيشين كما يقولوا بسلام وهدوء على أنه غدا يعودون للمدينة والأمور تمام. في نفس هذا الوقت أيها الأحبة، نائلة زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعنها أرسلت أصابعها الأربع المقطوعة وثوب عثمان اللي قتل فيه وكان كله دم، أرسلت لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان والي الشام. معاوية حزن وقالت له: لا أبا لك إن لم تثأر أو تقتل من قتل عمك لو عثمان بن عفان. قالت: والله ما أسامحك، وستصبح التاريخ يتحدث عنك أنه عمك قتل وأنت والي الشام ولم تصنع شيء. فثار دمه، وعلق معاوية بن أبي سفيان علق ثوب عثمان بن عفان بنفس الوقت اللي كان فيه طلحة بن عبيد الله وزبير عوام كانوا في في في الكوفة والبصرة، علقوا في المسجد الأموي الكبير. اليوم كل مروا على الشام حفظ الله أهلها وأبعد عنها الفتن وحماها من شر دولة الكيان وقوى أودها وصلبها وبيضتها أهلنا في الشام. علق سيدنا معاوية رضي الله عنه أيضا ثوب عثمان والأصابع الأربعة لنائلة في المسجد. فكلما مر أناس قالوا: ثوب من هذا؟ كله دم في المسجد. قالوا: هذا ثوب أمير المؤمنين عثمان. فأيضا كان معاوية يرى رأي يخالف علي لكن ما خرج عليه، وتأخرت بيعة معاوية رضي الله عنه لعلي، لأنه قال: أبايعك على أن تشاركني قتل من قتل عثمان. وسيدنا علي كان يرى أنه طول بالكم. والله ولا أحب، سأل أحدهم ليلة القتال، ليلة القتال متى وقعت في موقعة الجمل؟ 15 جمادى الثانية سنة 36 للهجرة، تقريبا 656 ميلادي. فسأل رجل يسمى أبو سلام الدولاني، سأل سيدنا علي بن أبي طالب، قال له: بدي أسألك سؤال، ليلة يعني الفجر وقعت الجمل، قال له: بدي أسألك سؤال، أمنا عائشة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، هل لهم حجة عند الله فيما يفعلون؟
وهل لنا نحن حجة؟ يعني مين الصح، إحنا ولا هم؟ قال نعم لهم حجة ولنا حجة، لهم حجة يريدون قتل قتلة عثمان، ولنا حجة نريد قتلهم لكننا نطالب بالتريث. شايف كيف حال الأمة الإسلامية؟ شايف كيف حال الدولة الإسلامية؟ أمواج من الفتن دمرتها وقتلتها وقتلت عثمان بيننا. فقال كيف إن تقاتلنا وقتل بعضنا بعض؟ فكانت إجابة سيدنا عثمان والله إني لأرجو على الله ألا نقتتل بالأول، وإن تقاتلنا فإن كان وتقاتلنا فلا أحد نقي قلبه إلا أدخله الله الجنة، لأنه كل فريق كان له يعني اجتهاد وهو يريد الخير، لا يريدون أن يقتتلوا فيما بينهم، لا يريدون أن يريقوا دماء بعضهم البعض، عندهم هدف واحد لكن الأسلوب اختلف، وبالتالي الحمد لله ربنا جمعهم على طريقة وكان الذي كان. الآن بالفجر، طب بالليل تصالحوا ناموا نومة هنيئة، ما الذي جعل الرؤوس تتطاير؟ ما الذي جعل الأعضاء تقطع؟ قال يقول أهل التاريخ والله ما تطايرت رؤوس وقطعت أعضاء أيدي وأرجل كالتي قطعت صبيحة يوم الجمل. طب ليش وكيف؟ ما هم تصالحوا وخلص وبدهم يرجعوا على المدينة، ما الذي حدث؟ بعد هذا الفاصل أخبركم بإذن الله.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله مجددا. عشان تشوفوا بس أنه لن يتركوننا بشأننا أبدا، سيدمر أخلاقنا، سيدمر قيمنا، سيعر نساءنا، سيبعدون عن الكتاب، سيهجرون بفكرهم الذي يزرعون البخاري ومسلم لسنا بحاجة له، ما عاد الاحترام والتقدير للكبير كما كان في القديم، وما عدا يرحم بعضنا بعض. هذا كل اليوم السبئيون تحركوا له بقوة، ولا زالوا يعملون أفكارهم في كل شيء، في إعلامنا، في مناهجنا، في حياتنا اليومية، في كل شيء. الرقي اليوم أن تخرج المرأة عارية، الرقي اليوم أنه الابن يرفع صوته على أبوه، الرقي اليوم أن تأكل حرام، من وين ما بهم. فتنبهوا يا رعاكم الله وغفر الله لكم. جيش علي بن أبي طالب وجيش أم المؤمنين عائشة والزبير وطلحة ناموا نومة هنيئة، وغدا يعودون للمدينة وتقوى الشوكة ويقتصون من قتلة عثمان في تلك الليلة عبد الله بن سبأ. وقتلة عثمان لم تغمض لهم عين أبدا. ماذا نفعل؟ اتفقوا الفريقين الآن نقتل علي، قالوا نقتل علي. فقال فريق قال قتل علي الآن، حواليه كبار الصحابة وحواليه كثير من الجند، ليس الوصول له بالهيل. طب شو نعمل؟ إجا عبد الله بن سبأ الخبيث، فكر الشيطان نفسه ما تواردت لذنه. فبعض اليهود سبحان الله أسوأ من الشيطان نفسه. فقال نرسل من كل قبيلة جزء. الآن في من اليمن، وكما قلت لكم من قتلة عثمان، من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن المدينة ومن مكة، في من كل المناطق هاي من شارك بقتل عثمان. قالوا طيب شو بدك نساوي؟ قال بروح جزء لجيش البصرة، لجيش طلحة والزبير وأم عائشة، وجزء لجيش الكوفة، جزء علي، هم قريبين من بعض. فينام هؤلاء مع هؤلاء، وعند الفجر تقومون غدرا وغلا بقتل كل من حولكم، يعني انحروا بالسيف قد ما تقدر، اطعن اطعن، وقولوا لما تقتلوا قولوا غدروا بنا. انتم بتضربوا بتقتلوا بجيش البصرة، قولوا اغار علينا جيش الكوفة، جيش علي غدر بنا، علي غدر بنا. وهناك في جيش البصرة، في جيش الكوفة، قولوا ام عائشة غدرت بنا، طلحة بن عبيد الله غدر بنا، الزبير بن عوام غدر بنا. فانتم الان ونايمين هذول، تخيل لما واحد الله يعافينا وياك كن نايم ويسمع صراخ وعويل. سيدنا علي بن أبي طالب أفاق على الصياح وعويل وصراخ وألم، قتلونا غدرونا. مش يعني كما يقال أيها الأحبة، والله ما كان يرى إلا تقطيع الرؤوس رضي الله عن علي بن أبي طالب كما يروي بعض أهل السير. طبعا أمنا عائشة كانت بعيدة، طلحة بن عبيد الله والزبير كانوا وسط الجيش، فما استطاع علي بن أبي طالب. طبعا خرج ونادى يا ناس كفوا، يا ناس لا تقتتلوا، فلم يسمع منه أحد. قتلونا غدرونا، نكلوا بنا، قطعوا رؤوسنا، قطعوا أيدينا، فما عاد الكلام ولا الصريخ يوجه. هنا أيها الأحبة، أمسك علي بن أبي طالب ابنه الحسن رضي الله عنهم جميعا وضمه لصدره وجعل يبكي بكاء مرير. علي بن أبي طالب يعني يرى أصحابه وإخوانه يتقاتلوا فيما بينهم، لا يريد هذا، وطلحة بن عبيد الله والزبير وابن عائشة لا يريدون هذا، لكن هذه الفتن، هذا الذي حصل. فجعل علي بن أبي طالب يبكي ويقول ليتني متها قبل هذا بعشرين سنة. والحسن يقول قلت لك يا أبي لا تأتي، لا تيجي للكوفة، لا تيجي لهون. فيقول والله يا بني لو علمت ذلك لما قدمت، ولكني ما أردت إلا الصلح. سبحان الله، وحدة الأمة، بناء الأمة، الصف، النسيج الواحد، هذا الذي كان يريد علي بن أبي طالب. المهم أيها الأحبة، جعل كلا الفريقين يقتتلون، وقيل

وخمسة من جيش الكوفة. الآن أم عائشة ما دخلت المعركة أبدا. طب ليش سميت معركة الجمل؟ إلا عندما قام كعب بن ثور قاضي البصرة وقال يا أمه اصعدي جملك، اركبي الهودج واصعدي الجمل وأنجدي المسلمين، فوالله لن يوقف إراقة دمائهم إلا وجودك بينهم. لا علي بن أبي طالب ولا الزبير بن عوام ولا طلحة بن عبيد الله وكان عمار بن ياسر ولا واحد منهم قادر يوقف القتل اللي ما وقف أصلا من الفجر للظهر وهم يقتلوا بعضهم بعضا. 10,000، عارف شو معنى 10,000 قتيل؟ إن شاء الله كلنا نحسبهم شهداء. طبعا هؤلاء لا يعلمون من غدر بهم، وهؤلاء لا يعلم من غدر بهم، لكن خلاص الجيش الثاني جيش فالتحموا. فأركبت أم عائشة رضي الله تعالى عنها على هودجها، ووضع الهودج على الجمل، ثم أدخل الجمل فجعل كلا الطرفين حتى جيش علي بن أبي طالب يدافعون عن الجمل، لأنه عارفين من في أم عائشة، فكلهم كان يقدرها ويحترمها، وكانت تصل السهام للهودج وسهام للجمل. يعني طب احنا كيف كلا الفريقين بدافع عن الجمل عن أم عائشة وفي سهام تضرب؟ السهام من قتلة عثمان، يريدون قتل علي ويريدون قتل طلحة ويريدون قتل عائشة، لأنه بقول لك إذا هذول الآن اتفقوا سيقتلوننا نحن. فأصبحوا وين في علي، وين في طلحة، وين في زبير، وين أم عائشة؟ قال الراوي قالت فجعلت السهام تسقط على الهودج وعلى الجمل معا، يريدون قتل عائشة. الآن الكل التحم، قيل يعني يمسك بخطامه تقريبا 70 رجل حول الجمل يحمون أم عائشة، وعائشة تنادي لكن ما حد سامحها، لأنه يا إخوان الغضب أبعد العقل. لما تشوف اللي جنبك راسه انقطع، يعني لو وصلك قطع راسك أنت، وتشوف اللي خويك اللي كان كنت تأكله بالليل انقطعت إيده وانقطعت رجله، يعني أثخن. وتخيل 6,000 تتركهم على جيش من 40,000 يقطعوا فيهم بالليل وهم نايمين الفجر، غدر وغيلة، كانوا أولاد عمهم. ترى أنتوا هل تعلم يعني كان المضري من قتلة عثمان يعود إلى مضر، وابن هوازن يعود إلى هوازن، والعراقي يعود إلى العراقي، البصري البصري، والكوفي الكوفي. فكانوا يجلسون مع أولاد عمهم، لما نام بالليل وأمنوا لهم جعلوا ينحرونهم ويقتلونهم، يقطعون رؤوسهم ويقطعون، حتى ثار الناس وذهبت لغة العقل. فما استمع أهل القتال من الطرفين لا لنداء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تريد أن تصلح بين الناس، ولا لنداء علي بن أبي طالب أوقف القتال وكف. وبكت عائشة وقالت والله لو كنت أعلم ما قدمت. كلهم متفق على أنهم ما كانوا يريدون القتال ولا يريدون إراقة الدماء. وبكت عائشة وبكى علي. طيب ما الذي أوقف موقعة الجمل؟ اللي أوقف موقعة الجمل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر للعلم كان ممن تمالأ على قتل عثمان رضي الله عن عثمان، كان قد غسل دماغه، أهل الفتنة عبوه وشحنوه وبدلوا رأيه والشرك معه، إلا أنه بعد موت عثمان تاب وآب ورجع وقبله علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، اعترف بخطأه، لكنه ما قتل، لا يعني لم يقتل، لكنه كان مع الفريق الذي قتل وكان يحمل رأيهم. فطلب منه علي بن أبي طالب وسط حراسة مشددة أن يحاول أن يصل للجمل لعلهم يعقروا، لأنه العمر بن قعقاع قال لعلي بن أبي طالب قال لن تهدأ الناس حتى يسقط جمل عائشة، فإن سقط ظنوا أنها ماتت، طبعا لا نريد قتله، قالوا نقتلها، قال فإن سقط ظن الناس أنهم ماتت وهدأوا. بالفعل أرسل علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر على رأس كتيبة فقط لعقر الجمل والحفاظ، قبل ما تعقر الجمل نبه أمنا عائشة أنه إحنا بدنا نعقر الجمل وفهمها طبعا القتال مرير. فذهب محمد بن أبي بكر ووصل للجمل اللي فيه أخته أم المؤمنين عائشة، مد إيده فتح الهودج. الصحابة ما كانوا يفعلون، أم المؤمنين أمنا ما كانوا يفعلون، فضربته على إيده. ماذا قالت أمنا عائشة؟ قالت أحرق الله هذه اليد، ما بتعرف أنه إيد أخوها. فقال لها في الدنيا قبل الآخرة، فمات محروقا. المهم فعقر الجمل، لما عقر الجمل هدأ الناس، فلما هدأ الناس قدم علي بن أبي طالب على الفور

وحمى أمنا عائشة رضي الله عنها وأبعدها عن ساحة القتال. وكان أن يعني في حبيبنا ما يشتروا هذه الحلقة المهندس بيقول لي انتهى الوقت ولا يعني بحاول 30 ثانية. أيها الأحبة، قتل الزبير بن عوام غدرا، عمرو بن جرموز قتله غدرا، وقتل طلحة بن عبيد الله بسهم طائش قيل من قتلة عثمان، وقتل 10,000 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قتل الله من قتلهم ولعن الله من قتلهم، وكان سببا في قتلهم لأنهم السبئيون أصحاب الفتنة. وعاد علي وأعاد أمنا عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة بـ50 من أفضل نساء البصرة وبـ70 من أكبر وأقوى الحرس إلى مكة، وانتهت هذه الفتنة السوداء. نسأل الله ألا نرى مثلها وألا نعاين على شاكلتها. استودعكم الله في أمان الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الخبث والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده، والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين. فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف، وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والتانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بيصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات

0: واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير وصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة، لا تسأل دائماً شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم، أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام، إخواني مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم، هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولبئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كمنطلق لهذا الموضوع، الصديق رضي الله عنه كان يمشي في المدينة فرأى صحابيا اسمه حنظلة، رآه يبكي، قال: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فمن تواضعه الشديد رضي الله عنه سيدنا الصديق قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقا، فلما أخبراه بحال حنظلة قال: يا أخي، أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وأما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. هذه حقيقة، ذلك أن النفس تتأثر بما حولها. عش مع التجار تتمنى أن تكون تاجرا، عش مع مدرسي الجامعات تتمنى أن تكون مثلهم، عش لا سمح الله ولا قدر مع فاسق، إذا أدمنت العلاقة معه يعني قد تشتهي أن تكون مثله. هنا مشكلة الإنسان، البيئة خطيرة جدا. لذلك أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم يبين طريق التقوى، قال: وكونوا مع الصادقين. فما لم تحط نفسك بالمؤمنين، بالصادقين، بالمستقيمين، بالأتقياء، لن تستطيع أن تطيع الله عز وجل. لذلك تعد صحبة الأخيار بحد ذاتها عملا صالحا، وهذا يؤكده قول الله عز وجل، يعني بعيدا عن أسباب نزول هذه الآية، لو أخذنا نصها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا لا أبالغ أن أحد أكبر أسباب التوبة أن تكون مع الصالحين، تتمنى أن تكون مثلهم، تتمنى طهرهم، تتمنى عفافهم، تتمنى استقامتهم، تتمنى أن تكون محبا لله مثلهم، تتمنى أن تكون عارفا بالله مثلهم. فلذلك صحبة الأخيار بحد ذاتها عمل صالح. وإذا قرأت القرآن تجد شيئا لا يصدق: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. كأنك تنسلخ من كل الإيمان لو أنك صحبت الأرازل واستمرأت العلاقة معهم وألفت مجالسهم. فلذلك أنا لا أقبل من مؤمن أن تكون مجاملته للناس على حساب دينه. أنا مؤمن بطريقة اسمها طريقة شد الحبل. إذا كنت مع قوم وبإمكانك أن تشدهم إلى الحق وإلى الدين فاجلس معهم، أما إذا أمكنهم أن يشدوك إلى باطلهم فابتعد عنهم. وهذا المثل هو ضابط دقيق في العلاقة بالناس. أحد الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى عقدوا بابا في أشهر كتبهم، وهو إحياء علوم الدين، عقدوا بابا في الموازنة بين الاختلاط والعزلة. فتبين أنك إذا كنت في قوم وبإمكانك أن تؤثر فيهم وأن تأخذهم إلى الحق فكن معهم ولا تبالي، أما إذا كان بإمكانهم أن يأخذوك إلى الباطل ففر بدينك منهم. هذا هو الضابط. يعني إذا ما كان على يقين هناك مؤشرات، أشياء تدل على أنه ضعيف فانساق إليهم. لو شاركهم في لعب النرد قال عليه الصلاة والسلام: من لعب النرد فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. فلمجرد أن تلعب معهم النرد وأن تستمع إلى الغيبة والنميمة منهم وأن تشاهد ما لا يرضي الله عز وجل على الشاشة الصغيرة في حضرتهم، فقد انساق الإنسان إليهم واقتنصوه وأخذوه إلى جادتهم. هناك أحاديث واضحة وضوح الشمس في هذا الموضوع. أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. يعني لمجرد أن تحب الله ورسوله وأن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين، لمجرد أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وأن يكون تبرؤك من المنحرفين ولو كانوا أقوياء وأغنياء، هذا بحد ذاته عمل عظيم. لذلك في الإسلام شيء خطير جدا اسمه الولاء والبراء. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا في بعض الأحاديث الصحيحة، يقول ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فأنا حينما أوالي المؤمنين وأكون معهم وأحبهم وأدافع عنهم فأنا أعيش معهم. معنى ذلك الشيء الثابت أن البيئة تشد الإنسان إليها، ولا أجد إنسانا مستقيما ومحصنا من المعصية إلا بفض بيئة تحيطه. هذا مع اعتقادي أن عظماء الناس يؤثرون في البيئة، وأوسطهم لا يتأثرون بها، لكن عامة الناس يتأثرون بها. يعني أنت بين أن تتأثر بها، وهذا شأن دهماء الناس وسوقتهم، وأن لا تتأثر بها، وهذا شأن من كان على شيء من الإيمان. ولكن البطولة كما فعل الأنبياء والمرسلون تركوا بصمات واضحة في البيئة. أنت بين أن تؤثر وبين أن لا تتأثر وبين أن تنساق وراء البيئة. فهذه الصراعات التي تأتينا من الغرب من يتأثر بها؟ دهماء الناس وسوقتهم. أما الذين لهم مبادئ كبيرة والذين لهم رؤى صحيحة لا يتأثرون. أما الدعاة الكبار يؤثرون، وقد تجد داعية ترك أثرا كبيرا جدا في حياته. فعلاقة الإنسان مع البيئة علاقة دقيقة جدا. والله أنا أنصح أن تصاحب الصالحين، سواء أكانوا شيوخا أو أكانوا مؤمنين صادقين. العبرة أن يكون الذي تصاحبه أعلى منك علما وخلقا وصلة بالله عز وجل. قال بعض علماء القلوب لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. يعني لا تصاحب إلا من تنتفع بصحبته. يعني الإنسان لا ينبغي أن يهبط مستواه إلى مستوى لا يليق به. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وأنا أتمنى أن أصحاب الحرف أحيانا لهم أصدقاء من حرفتهم ومن مهنهم، يجلسون يتكلمون في هموم الحرفة وكأن ثمرهم امتداد لعملهم. هؤلاء لا يرتقون. أنا أنصح أصحاب الحرف، الأطباء مثلا، المهندسين، المحامين، المدرسين، التجار، أن يخالطوا المؤمنين، أن يرتادوا المساجد. يجب أن ينتقلوا من جوهم، من جو التجارة، من جو الطب، من جو المحاماة، إلى أجواء دينية. لا شك أن كل واحد من الإخوة المستمعين حينما يحضر درس علم في مسجد يشعر براحة كبيرة. ما هي هذه الراحة؟ هذه الراحة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر عن ربه عز وجل أن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت حينما تصحب الصالحين ينعقد عندك عزم أكيد على أن تنهج نهجهم وأن تمشي في طريقتهم وأن تقلدهم. إذن هي خطوة نحو التوبة. ما الذي يغريك بالصالحين؟ أن تصحبهم. لو أن شابا صحب الأراذل من الناس لا يخطر في باله ولا لدقيقة في السنة أن يتوب إلى الله أبدا. كلما صحب الإنسان من مستوى دون مستواه لا يفكر أن يرتقي بمستواه. أما حينما تخالط من هو أرقى منك علما، من هو أعلى منك قدرا عند الله؟ من هو أقرب إلى الله منك؟ تشتهي سمته الحسن، تشتهي علمه، تشتهي تواضعه، تشتهي حكمته، تشتهي ما ينطوي عليه من علم غزير. أنت لا يمكن أن تندفع إلى شيء إلا إذا أغراك هذا الشيء. من هنا تأتي صحبة الصالحين كباب من أبواب التوبة. أنت إن لم تصاحب الصالحين لا تفكر أن تتوب لرب العالمين أبدا. لا أدري لما خطرت لي هذه الفكرة، كنت أقولها قديما، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. لا بد من العبودية، فإن لم تكن لله فأنت عبد لعبيده اللؤماء. الآن لا بد من صحبة. الإنسان في أصل تكوينه اجتماعي، هو إنسان لأنه مفتقر إلى من يجلس معه. لذلك لو أننا أفردنا إنسان في مكان حجزناه عن الصوت وعن الضوء وعن الوقت وعن الأخبار لعشرين يوما يختل توازنه العقلي. فالإنسان أصله اجتماعي شئت أم أبيت.
1: نعم.
0: فقياسا على المقولة الأولى، إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم، وإن لم تكن تصحب الصالحين فأنت حتما تصحب غير الصالحين. يعني ما في حالة ثالثة، إما أن تصحب الصالحين وإما أن تصحب غير الصالحين. الفرق صارخ، لا أقول واضح، صارخ. أنت إن صحبت الصالحين أغروك بالطاعة، أغروك بالقرب من الله، أغروك بطلب العلم، أغروك بطلب الآخرة. أما إن صحبت غير الصالحين تتمنى معاصيهم، تستمرئها، تراها هينة. هذا لاحظته واضحا جدا حينما سافرت إلى أمريكا. تجد هذا الذي أقام بينهم ردحا من الزمن ألف أخلاقهم وألف تفلتهم وألف استهانته بمعصية الله عز وجل. يعني كلمة واضحة جدا، الصاحب ساحب. فقل لي من صاحب، أقول لك من أنت. البديل خطير جدا. أنا حينما لا أصحب الصالحين وأصحب المنحرفين، مع مداومة صحبتي لهم أشتهي ما هم فيه، أو في الحد الأدنى لا أكبر معاصيهم، لا أستعظمها، أراها هينة. والإنسان حينما يألف قوما يتخلق بأخلاقهم ويتعلق بمبادئهم إن صح التعبير، هم ليسوا لهم مبادئ، يعني بتفكيرهم أو بفلسفتهم للحياة. فلذلك أنا لا أظن أن شابا يمكن أن يلتزم منهج الله عز وجل أو أن يكون قريبا من الله إلا بصحبة شباب مؤمن مثله. أما إذا أراد أن تزل قدمه، والشيء الذي أحب أن أؤكده أن طريق القمة وعر جدا وصعب جدا، ولكن طريق الانزلاق منها سهل جدا. يعني ما يبنيه إنسان من خلال صحبة الصالحين في شهر يهدمه من صحبة الطالحين في يوم واحد. فالعمل التخريبي سهل جدا. يعني بشكل واقعي، هذا الهاتف الخلوي إن لم تشحنه لا ينطق، وهذا المؤمن إن لم تشحنه بصحبة الصالحين ينتهي إيمانه.
2: والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آهي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في حكاية جديدة من حكايات الضاد. تنكر الحجاج بن يوسف يوما وخرج، فمر على فتى يدعى المطلب غلام أبي لهب، فاقترب منه وقال له: أي شيء خبر الحجاج؟ فقال: على الحجاج لعنة الله. فقال الحجاج: متى يخرج؟ قال الغلام: أخرج الله روحه من بين جنبيه. فقال الحجاج: أتعرفني؟ أجاب الفتى: لا. قال: أنا الحجاج. فقال له الغلام: أتعرفني؟ قال الحجاج: لا. قال: أنا المطلب غلام أبي لهب، معروف بالصرع، أسرع في كل شهر 3 أيام، واليوم أولها. فتركه ومضى. ويروى أن الحجاج كان في سفر ويرافقه جمع من خاصته وجنده، فانفرد عنهم طلبا للهدوء والتأمل، فتبعه نفر من جنده بحيث يرونه ولا يراهم، فيدنو من حاجته ويغشون إذا لزم الأمر. وفي أثناء سيره لقي أعرابيا فقال له: كيف الحجاج؟ قال الأعرابي: ظالم غاشم. قال الحجاج: فهل شكوتموه إلى عبد الملك؟ قال الأعرابي: هو أظلم وأغشم. فأحاط به العسكر وقال الحجاج: أركبوه. فلما أركب سأل عنه، فقيل له: هذا الحجاج بن يوسف. فطلب أن ينزل، وأخذ يركض خلف الحجاج وقال: يا حجاج. قال له الحجاج: ما لك؟ قال الأعرابي: السر الذي بيني وبينك لا يطلع عليه أحد. فضحك منه وأطلقه، وبذا كان الظرف مخلصا من العقاب، وخفة الروح سببا في معرفة الجانب الآخر من الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد 200 نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع بمثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. احبابنا، نحرس مجتمعنا من ان يندس فينا مندسون يخربون، تع المخدرات، تع القمار، تع الفواحش، تع الدعار، وغير الخلاصه مليانه جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بياكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المرموطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه، الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. ويعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا، على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخوانا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرص مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول: غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني: تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث: أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلا بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له: لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما زدت المشكلة، انت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل، أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين: أولاً، هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل: هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل: هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة: مش كل موقف مزعج بحتاج شكوى، بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لم
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.